اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على الرام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على الرام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك.

سمسكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا سمسكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإناء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرا عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها،

0: فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك أصفر، لا، تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 سيف سنان انهار على صباحه يولي للسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الميرم افم كل يوم من الاثنين للجمعة للسبعة للحداش واسمع انهار على صباحه مع منى. صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا الوقية هذية، تسمعوا في نهار على صباح وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع اللي اختار يبدأ مشواره معنا لليوم وعد الموجتو على 99.8 من داخل أو خارج حدود الوطن. تسمعوا فينا زادة على www.rmfm.net. ننسوكم ونعديو معاكم صباحية اليوم، ومرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم اللي توصلنا على 71 134 396. كيف نجموا تواصلوا معنا زادة على الواتساب على 29 29 66 68، وتخليونا زادة على الباش فيسبوك راديو أرام أفم. كل اقتراحاتكم، استفساراتكم، تساؤلاتكم مرحبا بها من توا حتى للحداش كالعادة. الفقرات، الضيوف، وديما تلقوا معنا آخر الأخبار والمستجدات أول بأول معنا احنا في مشوارنا لليوم حصة الجمعة 14 أوت 2026. إذا نبدأ معكم المشوار توا بعد شوية حوال طقسنا لليوم في النشرة الجوية 24 دقيقتين كالعادة، وعودة على أبرز الأخبار الوطنية اللي ميزت 24 ساعة الأخيرة في ساعتنا الأولى. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموزيكا، موزيكتنا تونسية معنا بها كراولي، وانا راجعين.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 7:23 دقيقه رجعنا لكم الجديد مستمعينا في النهار على صبيحه، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لليوم الوقيت هذا. نمشيو مع بعضنا للنشر الجوية.
0: النشر الجوية، النشر الجوية
1: في النشرة الجوية. وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا سحب قليلة بأغلب الجهات تكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية، بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب والحرارة في تراجع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس، إذن حاليا في مساكن درجة الحرارة بين 27 و29 درجة، ثم نلقاوها بين 33 و34 درجة مع نص النهار، والعشية بين 33 و34 درجة. بالنسبة لطقس الويكاند، إذا باش تكون فيه درجة حرارة بين 26 و35 درجة، ونهار الأحد الطقس باش يكون إذا مستقرة فيه درجة الحرارة بين 27 و37 درجة. هذايا بالنسبة للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوي جولتنا في الاخبار. خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرا، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:39 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحو، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا ل 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: في 24 دقيقتين نبدأ بالأخبار هذه. ونتمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حاجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. إذن الوزارة قالت أن المحجزات هذوما كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي التجاوزات هذه. ودي التدخلات هذه في وقت شهدت فيها السوق التونسية في النصف الثاني من شهر جويلية نقص في المياه المعلبة، وكان تزامنا مع موجة الحر اللي عرفتها البلاد ومرافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي اللي تم تسجيلها في الفترة هذه أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، مما أثر في نسق التزويد بالسوق. وأضافت الغرفة أن الظروف هذه أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة اللي تم تكوينه منذ فصل الشتاء اللي فات، وهو اللي ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة والطلب على المياه. في موضوع آخر إذن نحكيه على وزارة الفلاحة، في طال الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، كان أشرف وزير الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف عليه جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المدخلة والإمكانيات المتوفرة. الجلسة هذه تجي في ضوء توقعات جوية اللي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ احتياطات لازمة خاصة بالمناطق المعارضة لمخاطر الفيضانات. وتم في الجلسة تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود المنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرة الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. كما تم التأكيد على مواصلة استكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عملية جهر وتنظيف الأودية وخاصة واد مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية الكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل. كيف في السياق هذا وزير الفلاحة شدد على أن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أنه يكون ظرفي أو مرتبط بنزول الأمطار، بل يتطلب عمل استباقي متواصل يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المداخلين وتعزيز التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف إذن الهياكل المعنية، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي ولات تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلب. من جانبه أكد كاتب الدولة على أهمية مواصلة العمل على تعزيز منظومة الوقاية من الفيضانات وحسن التصرف في الموارد والمنشآت المائية. وإذا في نفس السياق وفي إطار ترسيخ ثقافة الاستباق، قرر اعتماد نهار 5 أوت من

0: كل يوم أو من كل سنة يوم تحذيري لاستعداد موسم الاستعداد لموسم الأمطار لما يحمل التاريخ هذا من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لسهاماته في مجال المياه والسدود. إذن نختم بالأخبار هذه. وين أعلن مفتي الجمهورية التونسية يوم أمس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فأنه اليوم الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فأنه يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم 25 أوت هو ذكرى المولد النبوي الشريف. إذن هذه بخصوص جولتنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعين، نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 7:55 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباحو، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذا نمشيو مع بعضنا المنك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع
1: في منك نسمع. إذا نبدأ بالخبر هذه، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكد رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة اللي أرستها المجلة منذ 70 سنة. الرابطة حذرت في بيان بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية جاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الدعوات إلى المساس بمبدأ منع تعدد الزوجات اللي اعتبرته أحد أبرز المكاسب اللي كرستها مجلة الأحوال الشخصية في مجال حماية كرامة المرأة والمساواة داخل الأسرة. ورابطة لنا تشوف أنه أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبول إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، ولا ومش نحو تراجع عنها وإعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية والعودة إلى الماضي، كما شددت على أن صيانة المكاسب لا تكون بالاكتفاء بالاحتفاء بها إنما بمواصلة تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع إزالة كل أشكال التمييز ضد النساء وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات. وزارة الصحة عنت نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشح. الوزارة أفادت في بلاغ لها أنه تم تسجيل 1218 اختيار نهائي، 237 حالة عدول، 3 حالات غياب، وأكدت أنه العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وضافت أنه تجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ للخدمات الإدارية حسب نص البلاغ. فكركم أن شركة تونس الطرقات السيارة أعلنت عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية حتى 16 أوت بمناسبة احتفال بعيد المرأة، ويتيح العرض هذا إذا الحصول على الشارة مجانا بسعر قدره 0 دينار عوضا عن 30 دينار مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينار، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. تتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس طرقات السيارة، وهي باجة، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلة، مساكن سيدي صالح، عقارب، جابس الشمالية. وتهدف مبادرة هذه وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا حسب نص البلاغ. ونختم بالخبر هذا، ونعلنت وزارة التربية عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. ودعت الوزارة في بلاغ لها كافة المترشحين للمناظرة هذه اللي اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية للاطلاع على النتائج النهائية المنشورة عبر الشبكة التربوية على الموقع www.edunet.tn. وكان هذا شعنا لليوم في منك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع
1: منك نسمع. توصلنا 7:59 دقيقة في مشوارنا لله يوم طوى، خليكم مع البيوب والموزيكا وانا رجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهار على ميرم افام.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيو سكولي راهي المكتبة المثالية؟
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
4: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
6: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، دي ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
6: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
6: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
7: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: فسنا النهار على صباحو يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على النرمة فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع النهار على صباحو مع منى.
1: 8:18 دقيقة، جاني لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للحداش. لقيت هذي نمشي مع بعضنا لفقرة عين على الجهة.
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة نرجع بكم لأبرز الأخبار إذن المحلية. نمشيو لبلدية سوسة في إطار الدراسة الأولية لمشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة بسوسة. تنظم البلدية جلسة تشاركية للاستماع إلى آراء المواطنين وأفكارهم واقتراحاتهم والمساهمة في التفكير في مستقبل الفضاء هذية. إذن هالاثنين 17 أوت انطلاقا من 11 نتاع الصباح بمقر بلدية سوسة. المشاركة باش تكون مفتوحة المتساكنين، المستعملي الفضاء، مكونات المجتمع المدني وكل المهتمين بالمدينة العتيقة. إذن البلدية توجه لكل المواطنين لأنهم يجيوا باش يشاركوا بأفكارهم. إذن وعلى خاطر تصميم الفضاء هذية تقول البلدية أنه يبدأ بالاستماع إلى من يستعمله ويعيش فيه، وأن المشاركة مشاركة المواطنين تصنع الفرق من أجل فضاء عام أجمل. إذن كل من عنده فكرة أو اقتراح ينجم يقدمه باش حسن الفضاء العام بالمدينة العتيقة وتحديدا ساحة الجامعة الكبيرة. وكالموعد نهار الاثنين 17 أوت 11 متاع الصباح في مقر بلدية سوسة. نبقاو في سوسة ونفكروكم زيدا كنا حكينا عليه الأخبار هذه، منفكروكم أنه مسرح الهواء تلق ببحسينة، وإذا تسجيل نسبة تقدم الأشغال اللي فاقت حوالي 90% ذي في طال متابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع البلدية في المجال الثقافي، وين أدى وللجهة زيارة ميدانية إذا لمتابعة مدى تقدم الأشغال بعدد من المشاريع الثقافية الهامة بالجهة، والوقوف على نسق الإنجاز ومدى احترام المعايير الفنية المطلوبة. إذن كانوا زوز محطات، محطة الأولى بحظيرة مشروع معهد بجديد بنعين الوالي تقدم مختلف مكونات المشروع، والحظيرة اللي تشهد حاليا الانطلاق الفعلي في عدد من الأشغال. كما شملت زادة زيارة مسرح الهواء الطلق ببحسينة، ونعين الوالي تقدم الأشغال اللي فاقت نسبة إنجازها حوالي 90%، ومن المنتظر استكمالها موفق شهر أوت الجاري. الوالي أكد خلال معاينته لزوز مشاريع هذوما على ضرورة مواصلة العمل بالنسق المطلوب، متابعة مختلف مراحل إنجاز مع الحرص على احترام المواصفات والمعايير الفنية بما يضمن تسلم المشاريع في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المرجوة منها حسب نص البلاغ. في أخبارنا الأخرى إذا نفكركم أن الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البارية بمساكن باش تكون من نهار 22 حتى 24 أوت، وفق ما أكدوا المكلف بالإعلام المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمساكن السيدة عادل الجابسي في تصريحه للرمى فاما. والموعد هذايا يجي تزامنا مع المولد النبوي الشريف من تنظيم المكتب المحلي لمنظمة عراف بمساكن في ساحة الحرية من نهار 22 أوت حتى 14 سبتمبر. عديدة الأنشطة اللي باش تكون موجودة، والمهرجان هذا زادة باش يكون باش يشهد مشاركة هامة من عدد كبير من المواطنين من فاعلين من المجتمع المدني. هذا حسب تصريح كما قلنا المكلف بالإعلام المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمساكن عادل جابسي في تصريحه للرمى فاما. وهذا شكل عنا بخصوص جولتنا في عين على الجهة.
2: عين على الجهة، عين على الجهة،
1: عين على الجهة. وصلنا لثمانية واثنين وعشرين دقيقة، مازلنا واصلين معاكم المشوار. خليكم مع الموسيقى مريم فارس، ونرجع نام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام مع عقاريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:43 دقيقة. رجعني لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لأسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ إذن جولتنا باش تكون في أبرز ما تناولته الصحف الإلكترونية التونسية. نبدأ بجريدة الشروق إذن اللي تحدثت على تطور الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة ليبيا وما يتم تداوله حول مخططات تستهدف شمال أفريقيا. وفي السياق هذا أخذت رأي إذن وتصريح دكتور علي العلاني للشروق اللي يقول مخططات مشبوهة تستهدف شمال أفريقيا. كيف زاد نقرأ والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة الثانية تدعو إلى تعزيز تكافؤ الفرص. كيف نقرأ وزاد دعوة الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي حول التمسك بالدولة المدنية وباقي الأخبار إذن متعلقة بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. كيف نقرأ رابطة الحقوق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي ترفض مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه ماضوي ودعوة لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية. كيف نقرأ وزادة هل حان وقت أول مفاعل كهرباء في تونس مع لهفة في العالم على الطاقة النووية. إذن هذه بالنسبة لأبرز العناوين اللي تناولتهم جريدة الشروق. بالنسبة لجريدة الصباح نيوز إذا نقرأ حول موعد المولد النبوي الشريف. كيف نجح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد والرقمنة في خدمة الموارد البشرية الصحية وباقي الأخبار كما قلنا متعلقة بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. المنصة هذه وين أعلنت وزيرة المرأة أول أمس عن إطلاق المنصة هذه لتسويق المنتوجات النسائية وبينت أنه إحداث المنصة هذه يؤكد الالتزام الوطني الثابت بدعم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وتيسير نفاذهم للأسواق والخدمات وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني. وأشارت إلى أن المنصة تمثل تتويج لعمل تشاركي بين الهيكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي في مختلف المسارات التكنولوجية والاتصالية واللوجستية وثمنت جهود اللجان المركزية والجهوية اللي تم احداثها للغرض لتحديث المستفيدات وضبط معايير انتقاء المنتوجات وضمان جودتها وتجميعها والمراحل التقنية المعلوماتية اللي عندها علاقة بتصميم المنصة وضمان سهولة النفاذ لها. وكيف تم بالمناسبة عرض ومضة تعريفية بالمنصة الوطنية الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات اللي يمكن نفاذ لها على العنوان www.raidet-store.tr. إذن هذا بالنسبة لأبرز المواضيع اللي تناولتهم صحفنا التونسية اليوم. وكان هذا شعنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: مازلنا مواصلين احنا المشوار معاكم مستمعينا. بعد شوية تعيش وتسمع. مازلنا معاكم حتى الـ 11. خليكم على الساعة 10 ونرجعين.

0: أماني. انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، 9:09 مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: في تعيش وتسمع إذا نمشي مع بعضنا للأخبار هذه. وين تم البارح تفعيل المخطط العمليات الداخلي لشركة تكرير النفط بجرزونة وإزالة كمية من مسحوق فحمي تناثر في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولي التابع للشركة. ولاية بنزرت أفادت في بلاغ لها أن الحادثة تمثلت في تسرب مادة ملوثة في المحيط البحري القريب من الرصيف، متمثلة في مسحوق فحمي جي من قنوات تبريد محركات التابعة لإحدى سفن الراسية بالرصيف. داخل الأعمال تنظيف قام بها طاقمها لمدخنة السفينة، وتم على الفور بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هياكل الحرس البحري، المصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلطة الجهوية ببنزرة تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل الحوادث هذه، وتطويق كامل المنطقة الملوثة بمحيط السفينة، علما وأنه تم تحرير محضر في الغرض من قبل مصالح وكالة حماية المحيط ضد ربان السفينة من أجل تلوث بحري. وتولت مصالح شركة ستير بجرزونة رفع عينة من المسحوق وأخضعها للاختبارات اللازمة بينت أنها تتمثل كما قلنا في مسحوق فحمي وليست مادة بترولية، مع اتخاذ بقية التدابير القانونية ضد طاقم السفينة. نمشيو للأخبار هذية، وين أطلقت أو تم يوم أمس إطلاق الحملة الوطنية طريقة سلامة المخصصة للعاملات الفلاحيات بمناسبة العيد الوطني للمرأة. وتندرج المبادرة هذه ضمن مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، على أنه تتواصل أنشطتها إلى غاية شهر مارس 2027. وفي تصريح إذاعي لها أوضحت ذكرى الحيدري ممثلة المشروع أن البرنامج انطلق منذ 2022 وينفذ بشراكة بين 4 منظمات دولية، وهي منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، صندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. حملة طريق سلامة تهدف إلى تحسين ظروف تنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال البحث عن حلول عملية تضمن نقل آمن وكريم لهم، إلى جانب تعزيز وعيهم بحقوقهم القانونية وتبسيط المعلومات المتعلقة بالتشريعات المنظمة لقطاع النقل الفلاحي. كما تسعى الحملة إلى مرافقة العاملات الفلاحيات في التعرف على الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة المهنية والاستفادة من الامتيازات والحقوق المرتبطة بها. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من الحملة في ولايتي القيروان وجندوبة في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز السلامة المهنية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتحسين ظروف عملها وتنقلها. وهذا كان عنا في تعيش وتسمع لليوم.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 9:13، إذا مازلنا احنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا. خليكم مع الموسيقى صابر باعي اللي كان موجود البارح في مهرجان سوسة الدولي في سهرة يوم سهرة العيد الوطني للمرأة. خليكم معه، نسمعوا طوى على رمى فهم، تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ارم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح و 9:29. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذا نمشيو مع بعضنا الى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
2: يهزنا نحكيه على إذن 400 مؤسسة صناعية كبرى في تونس تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس. هذايا من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق ما فات به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي، اللي بين أن المؤسسة هذه تستهلك أكثر من 800 طن نفط سنويا، وأشار إلى أنه برنامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة اللي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. وأشار إلى أنه القطاع الصناعي يحظى بأولوية في خطط الانتقال الطاقي في وقت تعمل فيه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تم إحداثها عام 1985 على تطوير الأطر التشريعية وآليات التحفيز لمساعدة المؤسسات على تقليص كلفة الطاقة وتحسين قدرتها التنافسية في مجال استرجاع الطاقة المهدورة. تحدث السافي عن مشروع لاسترجاع الحرارة الضائعة أنجز في إحدى شركات الإسمنت باستثمارات في حدود 40 مليون دينار ومكن من اقتصاد نحو 15 مليون دينار سنويا من فاتورة الكهرباء، أي خفض استهلاك الكهرباء بالمصنع بنسبة 30%. وبين المشروع هذية أتاح استرجاع قيمة الاستثمار في أقل من عامين. بخصوص تمويل مشاريع النجاعة الطاقية، فاد بوجود اتفاقية مع شركة تونسية للضمان لتوفير خط ضمان يغطي 75% من أصل القرض بنسبة اقتطاع لا تتجاوز 2%، كما شار إلى تدخلات صندوق الانتقال الطاقي اللي تتيح آليات للتمويل الذاتي توصل 60% مع مدة سداد طويلة وفترات إمهال توصل 3 سنوات. فيما يتعلق بإزالة الكربون والاستعداد لآلية تعديل حدود الكربون اللي يقرها الاتحاد الأوروبي، كشف السافي عن إطلاق خريطة طريق وطنية لإزالة الكربون بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة. هذا تندرج الإجراءات هذه ضمن استراتيجية وطنية للطاقة في وفق سنة 2035، وتستهدف تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الجملي للطاقة بنسبة 37% ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من إنتاج الكهرباء مع خفض كثافة الكربون بنسبة 62%. وأشار السافي إلى أن المرحلة المقبلة باش ترتكز على تطوير مناطق صناعية مستدامة ومجمعة طاقيا بما يدعم النجاعة الطاقية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
2: وصلنا 9:32 بعد شوية جولتنا في الأجندة ونرجع نواكب معكم أبرز التظاهرات الثقافية. خليكم معنا في الاستماع مع الموسيقى ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 9:52 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى لل 11، خليكم معنا في الاستماع. إذا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لفقرة لاجندا.
0: لاجندا لاجندا
1: في لاجندا نفكركم بأبرز المواعيد الثقافية. إذا بالنسبة لنهار، بالنسبة للعروض اللي ما زالت كما قلنا البارح كانت سهرة صابر بيعي في العيد الوطني للمرأة، إذا في مسرح سيدي الظاهر في إطار إذا المهرجان سوسة الدولي. كيف كيف بالنسبة لسهرة اليوم باش تكون مسرحية تبسي للفنان جعفر القاسمي، والاختتام باش يكون مع فرقة الصنباتي للموسيقى العربية نهار 15 أوت، وهكا يسدل الستار إذن على الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. بالنسبة لباقي السهرات نعطيكم زادة لمحة على مدينة القيروان اللي تستعد لاحتضان الدورة 9 للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من 15 حتى 25 أوت من خلال برنامج متعدد الفعاليات يجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والتراثية والسياحية في إطار السعي لتعزيز مكانة مدينة كوجهة إذا روحية ثقافية بارزة على المستوى الوطني والإقليمي. مدير الدورة سليمة بشير أكد خلال ندوة صحفية أن التظاهرة هذه ولت موعد سنوي مهم يهدف إلى استقطاب الزوار من مختلف الجهات والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمدينة، خاصة في فترة إذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. خلنا نرجع بكم الأبرز فقرات البرنامج، إحنا إن شاء الله نحكي عليهم أكيد في مواعيد قادمة، لكن نعطيكم فكرة. إذن عنا تظاهرة جماهيرية كبرى تحت عنوان مليونية الصلاة على النبي بمقام الصحابي الجليل بزمعة الصحابي البلوي، وين ينتظر أنه تستقطب ألاف المشاركين في أجواء روحانية تعكس العمق الديني والتاريخي للمدينة. كما بتشهد الدورة تقديم معرض ضوئي حديث على صومعة جامع عقبة بن نافع في تجربة فنية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتراث المعماري العميقة، والفعاليات مش باش تقتصر كان على الجانب الديني فقط، وين تتضمن الدورة معارض للصناعات التقليدية المنتجات الحرفية المحلية بما يتيح للحرفيين فرصة عرض إبداعاتهم والتعريف بالموروث القيرواني، فضلا عن تنظيم أنشطة مرتبطة بالقرآن الكريم والتراث الإسلامي. القيروان تراهن من خلال الدورة هذه على ترسيخ مكانتها كعاصمة للثقافة الإسلامية ووجهة للسياحة الدينية عبر برنامج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويستهدف مختلف إذن الفئات العمرية كما قلنا بين الأصالة والتجديد، باش تكون الدورة 11 أو 9 عفوا لاحتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان من 15 حتى 25 أوت. ونختم بالخبر هذه الفني، وين حقت الفنانة التونسية لطيفة إنجاز جديد في مسيرتها الفنية بعد انضمامها رسميا إلى عضوية ريكوردينج أكاديمية، المؤسسة العالمية المشرفة على جوائز غرامي ووردز، أحد أبرز وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى العالم. انضمام لطيفة للأكاديمية يجي بعد تلقيها دعوة رسمية للعضوية لتصبح جزء من مجتمع موسيقي عالمي ضمن نخبة من الفنانين والموسيقيين والمنجين وصناع الأغنية من مختلف أنحاء العالم. ممكن هذا شعرنا في فقرة لاجندا.
0: لاجندا لاجندا
1: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية ضيفنا لليوم، خليكم معنا اكتشفوا بعد شوية ضيفنا اللي بيش يكون حاضر بحذنا، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجهنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 لل 11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاسي زيت. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: FM.net. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم FM.
1: العشرة و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. إذا تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقيت هذايا عدلتم وجودكم على 99.8 ولا على www.rmfm.net لوقيت هذايا نمشي مع بعضنا لضيفنا اليوم.
0: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
1: في ضيفنا لليوم نقول لكم نهاركم فن وألوان مع ضيف خاص إذا وفنان تشكيلي موهوب برهن من خلال أعماله أنه الرسم مساحة للتعبير طور مسيرته وتجاربه الفنية. جا اليوم باش يشاركنا خطوة استثنائية في مسيرته حدث هام يقول عليه. إذا نحكيه على المعرض الشخصي الأول ليه رحلة وألوان Journey and Colors تحت شعار الفن رحلة في بعد آخر. يقول عليه ماهوش مجرد أو ماهوش معرض لعرض اللوحات بل هو تجسيد لرحلة كاملة في ممارسة أو من ممارسة الفن. موعدكم غدوة باش تمشي وتكتشفوا الموهبة هذية تكتشفوا زادة الغرام هذية ومعرض هو أكيد يمثل له خطوة مهمة في مسيرته. كعليش احنا باش نرجع معاه على بداياته وعلاقته بالفن والغرام هذية. أحمد عجليني نهارك زين ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: الحمد لله. لبس عليك؟
2: الحمد لله
1: في خير.
2: لبس
1: قدرة الله. انت قلت لي استنى هما ايامات ومن بعد سلمتو دي كل تقعد تفكر تقول
2: تبدا رحلة اخرى
1: وتقول مخلوف كل حاجة تعبتها وكل حاجة وغزر هو راهو التعب وستريس وفي نفس الوقت يخبي برشا حاجات يخبي فرحة يخبي تتويج ليك يخبي برشا حاجات مزيانة.
2: فخر زاد
1: اكيد
2: فخر
1: اكيد اكيد خلي وانت قلت فخر واحنا اليوم قدام ما شاء الله يعني فنان موهوب. نرجع معك لبداياتك احمد في المجال هذايا كيفاش بديت كيفاش اكتشفت الفنان اللي فيك؟
2: والله الرحلة دي ترجع بينا 12 سنة التالي
1: ضبط
2: في كوليج وقتها بجناح. بون كنت أنا وعندي أصحابي فهمتني. بون عندي صاحب قرا معايا من المكتب وكنا ديما نفسه فك الديسان بكراسة وتبشير إلى أن يوم ما تقابلنا

0: الاب الروحي لينا في البند التشكيلي المرحوم استاذنا سفيان بوعبيدي
1: الله يرحمه.
0: اللي بون في كل مناسبه نحاول اني نكرم لانه ما كانش هو ما نكونش اليوم انا في البلاصه هذه. دخلنا للنادي نتاعو ووقتها اكتشفنا حاجه جديده ما عادش نوك التخربيش الستيل وكل واحد ولينا
1: نقابل كل تخربيش عندها معنى
0: طبعا. دخلنا في التابلوات والمعاني والفن وكذا وبدأت رحلتنا مع سفيان اللي وسع معنا بيرو الحقيقة
1: وكيفاش يعني كيفاش اكتشف فيك يعني شنو الحاجات اللي كانت انت ديجا موجودة عندك وهو هكا بربش وخليهم يخرجوا للعلن.
0: سفيان كان من النوع اللي يشوف الفن في الخدمة ويقري فينا في التربية التشكيلية ويتبع لك التفاصيل هذو وكان ديما عينه على البيت معناها الكلام اللي عنده مش جست هكا يعملوا في التابلوات والتصاور في الحصة التشكيلية كان يتبع ويشوف نهار ما نقلنا روانا نيدي عشي الجمعة وليش ليه ونمشيه ومشينا ودخلنا ما كناش بتوقعين باش نكونوا في الكيكة لكن قرواحنا ندمجنا ندمجنا في التابلوات وشيخنا وكان بدايتنا مع الباستيل وقتها أول مرة قبل الباستيل والتبشير في كانت حاجة غريبة شوية من الأول لكن بدينا نتعود بدينا نتعلمه بشوية بشوية الفضل ديما الكل ديما يرجع
1: الله يرحمه أكيد يعني إنسان مهم في حياتك وكان ليه فضل كبير برشا الحق يعني في مسيرتك لليوم والحق الأستاذ سفيان بوعبيد وقتها نتفكر زادة مرة وكلمناك وقتها فيها وقت اللي عملنا له زادة حصة تكريمية ليه. بالمناسبة نشكر زادة مدام رشيدة كيف نشكر زادة مدام سونيا الأساتذة زادة اللي كانوا حاضرين لهنا حين الحلقة هذه الحق الفنان لليوم تشوف يعني روحه التوى موجود الأثر متاعه التوى موجود الحق حاجة متنجم كان تفرح برشا وكان نعود وأكيد نترحمه على الأستاذ المرحوم سي سفيان بوعبيد. دونك أنت بدايتك كانت معاه كانت في النادي هذاك بديت كل مرة يعني تكتشف كل مرة تكتشف في الغرام متاعك هذا لكن في الاكتشاف فما تطوير زاد الموهبة كيفاش سعيت أنك يعني معناتها ما بقيتش جوست على الحاجات اللي تعلمتهم من عند الاستاذ الراحل.
0: لا انا الاستاذ عطاني نصيحه بون ديما نتعلمها وديما نحاول نوصلها حتى كي نعمل نادي ولا نعمل حاجه ولا ورشه ديما نقولها عطاني اقوى نصيحه نجم يعطيها لك انسان. قال لي اول حاجه روح تحدد ما باش يعطيك الحقيقه كامله فلازم تلوج وحدك وتبربش وتغلط وكذا. وقال لي عطاني وقتها كيما البورتفوليو صغير فيه اوراق قال لي شفت من تمشي ارسم تمشي القهوة تمشي البلاصة تمشي في الشارع ديما هيدك تخدم وكان نوعا ما فضول معنا لكل شيء معنا نحب نعرف كل شيء كيف شي تخدم نحب نجرب الستيل الكل نحب نجرب لك
1: يعني غرست فيك حب المعرفة والاطلاع من خلال الرسومات اللي تقوم بها
0: كنت ديما نحب نعرف كل شيء كيف يستخدم لك وراي الجرافيتي كل شيء نحب نجربه من الكل باش نجم بعد نقرر انا شنو باش نجم وعملتهم الكل وكل كما قصرش معي الحق كل ما نحب نتعلم حاجه جديده
1: ونوصل نمشيلو
0: يقول لي هذه تعمل هكا هذه تعمل هكا وغلطنا برشا وكانت رحلة أغلبيتها اكتشاف وتجربة وغلط
1: وفسخ وعاود أكيد يعني لنا أحمد تتفكر أول رسمة ليك
0: والله اول رسمه عملتها وقتها كان ثلاثة ورديات فكرك يبقى انت
1: المعنى اللي حبيت توصله بثلاثة ورديات
0: والله لاحظ وقتها على اول ما قابلت الفن انا بالنسبه لي الفن كان وقتها شفت تصويره ونرسمه وقت اول ما قابلت سفيان قال لي ليه اعطاني ورقه وقال لي اول حاجه في راسك
1: فسخ وعاود كل شيء من جديد
0: اول حاجه تجي في راسك نخرج عملت ثلاثة ورديات خاطر انا اول ما دخلت للنادي لقيته يصور في ورده
1: قعد في مخي
0: فعملت ثلاثة ورديات
1: من ثلاثة ورديات اليوم وصلنا ما شاء الله المعرض وبعد نحكي عليه به ومن بعد يعني كملت بعد الكوليج دونك بديت تشارك في نوادي أخرى تظاهرات أخرى بدأ بشوي بشوي الغرام والفن والموهبة تكبر معك سيد أكيد
0: بعد تغرمت بحاجات نوعية البانتور والبانسو والتوال وتوجهت لدار الشباب وقتها قابلت مدام نجوى وكنت تقريبا آخر تلميذ لمدام نجوى في دار الشباب وقبلت التقاعد نتاعها وين قابلت البانتور أويل وقابلت التوال لأول مرة مع سفيان كنا ديما نركزوا على الكانفا ونركزوا على الخدمة بصوابعنا الكل بعد كي قابلت البانتور أويل تبدلت النظرة يعني لازم برشا صبر خاطر البانتور أويل أكثر برشا وقابلت مدام نجوى اللي زادة وصلت مع بيرا وأطرتني برشا وكانت محطة مهمة برشا في حياتي دار الشباب بصفة عامة وكنا جروب نحبوا التبربيش لحق العربي فكنا جروب نمشي نرسم على حيوت نرسم كذا وقيت تشجيع كبير وقتها من سيموندر المدير ومن بعد مدير اللي بعدهم كان التأثير كامل في دار الشباب واحتواء هذا يدفعنا باش نزيدوا فضولنا اكثر
1: وغادي
0: نكتشفوا في حاجات جديده في الشارع والجرافيتي والخيوط ومن بعد زدنا التطور وبعد تحولت لليسي زاد بالنسبه لي نقطه مهمه برشا في لانه اساتذه خلينا نقول بكل فخر معنا اساتذه معد الخوارزمي حقيقه ما كان الدعم كبيره برشا دعم نفسي ودعم مادي ودعم لوجيستي كل شيء فكانوا الحقيقه ملي دخلت الليسي وبعد ما خرجت من الليسي ولليوم مازالوا حاضرين معناها داير المعرض هذا بهم هما ونوجه لهم تحيه شكر كبيره خاطر كما جاش هما ما نكونوش معناها المعرض هذا بيدهم ما يصيرش الحقيقه كانوا ديما واقفين معايا في كل المواقف
1: يعطيهم الصحه
0: وقبل زاد الفلسفه والفن غادي في الليسي تعرفت على الفلسفه وانت ولد حاجة جديدة مصطلح جديد
1: كانوا النصيحة متاع سي سفيان كانت معك مواصلة معك يعني انك تكتشف ديما انك تبحث انك تلوج انك تفركس انك ما تخوش كل شيء مسلم هذي اثر يعني على الغرام متاعك
0: اي سفيان اعطاني برشا نصائح ديما كان نعتبر الاب الروحي يعني في الفن وكان ديما ينصح فيه وديما يوجه فيه واهم نصيحة قال لي نتفكرها قال لي ما تحلش في الكلك خاطر فما تو برشا نحن الفم اللي يرسم فم اللي يعمل فن فم فرق رسمك تاخذ تصويره وتعاود قال لي هذاك تنجمك ديما تخدم تصويره وتنقل تصويره ذيك راي تحطها في اللايبرري بتاع راسك معناها جوست ريفيرونس تعلمهم اما عمرك ما
1: تاخذ
0: حاول انك ديما يكون عندك اللبسه بتاعك وعندك كذا فالنصيحه هذيك تتبع فيا ديما ما نحبش نوحل في اطار اني نعاود تصور لكن نعرف وقت اني مش باش نقدم لازم نلقى حاجه نروح
1: فوالا وقتها بديت تطور بديت تكتشف مع بديت تختص خلينا نقول شنو هو الاختصاص اللي كان في الفن
0: وتغرم بالفن كلاسيك
1: اوكي
0: وكيفاش انه خاطر ديما نحبك القصه بتاع العمل كيفاش وشنو يحكي ومين جاي العمل هذاك حاسس انه الرحله كامله تجسدت في عمل هذاك وقعدت تستمر من الماضي لليوم كي نشوف انا تابلو من عام 1200 و1800
1: تعمل جو غادي وين
0: هذاك مازلت رحلته قائمه اليوم نحكيو عليها ومازال موجود
1: الاثر نتاعو
0: مازال حي فهذاك النقطه اللي نحب نوصلوا
1: اوكي
0: هذاك الفن بالنسبه لي نعمل حاجه بعد حتى 1000 عام تنجم تقعد تخزر لها وتقول القصه دي حكيت حكايه في زمن معين
1: بيه بديت دونك معناتها الفن الكلاسيك يعني هو اللي كان الوجهه نتاعك وكل والبورتري كيفاش كيفاش جاي وكيفاش بدا
0: البورتري كان تشالنج الحقيقه
1: هاي حبيت يعني تشوف روحك
0: لانه من اصعب الحاجات هو البورتري خاطر قبل ما تمشي البورتري لازم تعلم برشا حاجات كما نقولوا الناتور مور وقياسات وكذا وانك تجيب
1: حسابات
0: فلازم عينك العين لازم تترين كما اليد بالضبط فلازم عينك وايدك يتعلموا يخدموا مع بعضهم فالاكزرسيس الاحسن الحاجه هذه هو البورتري لانك تعمل ناتشر مور تعلم القياسات ومن بعد تمشي للبورتري باش نجم توظف امكانياتك الكل
1: okay.
0: يخليك تخرج امكانياتك الكل
1: خذ منك برشا وقت نصاب وباش تتعلم
0: تقريبا 3 سنين
1: اوكي
0: اما 3 سنين نعافروا معناها المهم تو نحتفظ بورتريات الوالي اللي عملته نحطهم قدامي نخزر
1: اوكي تخزر مش تقول
0: فالحقيقه نحط بورتري بجنبهم اللي عملته ودير رمون نحس بفخر قدمت لازم نحط ريفيرونس لروحي
1: اوكي
0: لازم نشوف وين كنت وين مشيت هل انا قاعد نقدم هل انا قاعد في نفس البلاصه
1: ما زلت توسم توا دي بورتري
0: ما زلت فور فان معناها الحقيقه وعاوني في مرحله معينه ماديا بورتري كان اكثر
1: صحيح
0: برودي كونسومابل الحقيقة
1: بالضبط اي
0: ما تو الحق ما عادش نشوف البار هذيك نحب نخلي اثر من نوع اخر
1: ما يعني هي كلها رحله اكتشاف ذات يعني باش تفهم روحك وتكتشف اكثر غرامك بالبورتري نلقاوك زادة حول الجداريات وشفنا هذيك خدمه في الاطار هذايا كيفاش زادة اكتشفت لنا كي نحكيو احمد على من البورتري يعني من لوحه ومكان كان ضيق ليك الى مساحه اكبر واوسع كيفاش عشت غرامك مع مساحه اكبر واوسع كان هل كانت حاجة صعيبة ولا قلت لي هاو نخدم على راحتي وعندي يعني الفضاء المناسب نجم نرسيه بدأت
0: حقيقة لأنه زي نرجع لصفيان صفيان الحقيقة عنده ديما يقول لي نعم تخدم مغلط وليقة تجيب
1: أوكي
0: فعنده كنت أغلط ومبعد هي الأهم حاجة أنك تعلمها أنك تعلم تصلح فنك بحتك فأنا كن نخدم نمشي نخدم في خدمة نعرف روحي باش نغلط اما لازم نعرف نصلحها باش ما تبانش اللي هي غلط فلهنا تعاوني برشا الجداريات لاني تحدي كبير
1: تختبر روحك يعني فيها
0: وباش تغلط 100% باش تغلط اما كيفاش تصلح الغلطه وكيفاش باش تنقذ العمل هذاك من الانهيار في غير لحظه وكيفاش تحول الغلط لصحيح وكيفاش هذاك كان تشالنج وغادي كان الجو. انا ساعات ثم دي تابلو نقدر كيما هكا ونستغربهم بعد ما نكملهم. فما بيت استغربتني قلت والله ما انا كيفكم بدي باش عارف شو اللي صار مشيت في برنامج.
1: اي وكيفاش جاي يعني التعاون معناتها في انك يعني كي نقولوا جداريات يعني اكيد مش اي جدار باش نرسموا عليه دونك يصير فما تنسيق فوالا اي فوالا يعني من بين معناتها الجداريات اللي تتفكرهم واللي كانوا فارقين في مسيرتك وين كان وين نجموا نلقاو الاثر نتاعك؟
0: جداريات الفريانة القاسرية
1: اوكي
0: اللي كانت تاري نوعا ما يعني هي كانت فادلك معنا قاعدين معنا وفي موقف معين قلنا عشنا نرشاطه الجداري يعني دخلنا لو جشني عطول الجدارية على مستوى الطول معنا العرض هكذا نقوم مدخل البلاد في مدينة فريان طوله ما يقارب 145 متر و 150 متر
1: ما
0: يزلنا نستغله ايه فكانت هكيكة معنا فيلا نجيبوا الماتريال يلا نفشيو مدير دار ثقافة غادي كان متعاون برشا حقيقة البلدية المجتمع الناس كل تعاونت معنا
1: فما شكون معك يعني في الرسم ولا يعني شو وفروا لك
0: كانت توفرنا الماتريال توفرتنا الرخص وتوفرتنا الدعم
1: سهل الحمد لله
0: وقفزنا قروعنا من 140 متر من غير اي خطة ما فماش اي تخطيط للعمل هذيك فالعمل بشي يمتد على حسب شنو بشي تولد في اللحظة هذيك فإنها كانت تحدي معناها
1: وشنو كان الهام متاعك وقتها؟
0: كان التاريخ متاع البلاصة بيدها والهوية متاعها بيدها فلكن كان تشالنج أول 10 20 متر عندك فكرة وعندك رصيد وكذا بعد 20 30 متر تبدأ هنا تشالنج إيش بشي كمل 150 متر هذوما وكيفاش بنكملهم وكان تحدي اللي احنا عملناهم في 3 أيام 145 متر في 3 أيام حاجة بالنسبة لي
1: وبرشة تعب نتصور
0: ايه وسخان وصيف خدمة
1: نعطيكم الصحة
0: فكانت تحدي نوع التحدي في ان الفكرة كيفاش باش تولد في المترو الجاي شنو باش نعمل انا في الخمسة متر اللي بعده
1: مازال عندي الهم يوصلني باش نكمل الباقي
0: وكانت ثم صعوبات في النص لكن في الاخر لهنا كانت نوع ما تتطور نلقى روحي مازال عندي قدرة باش نجم حتى نزيد لكن لازم نحبس انا صغير فتسيبت الافكار لدرجة انه التابلو تولد تك تك تك وفي نفس الوقت رابطين بعد ما نحبست خاطر نحبس
1: ومازال محافظين عليها اليوم اهم حاجه خاطر كي نحكيوا على عمل حق ونحكيوا على مجهودات تاع فنان يقوم ويرسم وفكره وتنفيذ وتصميم وكل يحب زاده في الاخير كي تعدى الناس تتمعن في العمل هذاك الناس زاده تشكر كل من قام وزين كما قلت انت المدخل نتاع المدينه دونك اهم حاجه نحافظوا على حاجه مزيانه كما هكا نشوفوها حاجه تعبر علينا وجه البلاد زاده كما نقولوا ان شاء الله يحافظوا عليها اكيد وبالنسبه لك انت يا احمد شنو تحب الناس تقول على جداريه قمت برسمها وتعديوها هكا قدامها حتى لحظه هكا عابره يعني مش بالضروره يا سيدي يتمعنوا ما حتى الفات انهم يتعداوا قدام حاجه جداريه بالاساس يعني انت قمت بها
0: والله جمهور نسمع ديما جمله يعطيكم الصحه واحسن ما عملت هذا قلقنا من الالوان الباهته وقلقنا من اللون الابيض صحيح. في الجداريات
1: والكلمات المكتوبه زاد على الجداريات
0: فالفن يمنع نوع من انواع التعدي اللي هو نوعيه الكتيبه اللي ما عندهاش حتى معنى ولا ما عندهاش رمزيه معينه ويعطي زاد قيمه جماليه وفما زاد بلايص اعتمدناه في بعض في كودا بار اكزومبل البلايص تحط فيها الزبله نحن نعملوا فيها فن فتحافظ على فما عادش ينجم يتجرأ الانسان باش يحط زبله قدام عمل اذا كانوا مزيان ويستحق ما حدش يحط عليه زبله فكنا نحارب الوعي بوعي اخر
1: وعلى ذكر المحاربه هذه احمد اليوم انت كفنان يعني خلينا نقول مع الى اي مدى اليوم انت ملتزم باش تعبر زاد على قضايا المجتمع نتاعك على انك توصل الفكره نتاعك يعني كيفاش تستخدم اليوم الفن نتاعك باش يعبر على قضايا انت لفات انك قلت يعني بعدنا حاويات وحطينا في بلاصتهم فن هذه حاجة زادة مهمة شنو حاجة أخرى تحب توصلهم يعني وتعبر عليهم سواء نحكيه على ظواهر ولا قضايا في مجتمعنا
0: والله أي نحب نكون وكل خطر الأثار متاع الفن يمكن يكون أقوى شوي من الأثار الكلام العادي لأنه يبقى يخلي عندك فيك بصمة والتابلوات حتى في التاريخ لعبوا دور مهم في تشكيل حضارات وفي تشكيل مواقف سياسية وفي توجهات معينة الحقيقة نحب أني نعبر على مواقفي ديما بالفن نحاول أن نوصل ما نكونش ما نحبش نكون مع طرف قد ما نحب نطرح صورة شاملة يعني أنا مهمة الفنان مش أنه ينقد وضع أنه بل يعطيك صورة اللي أنت ما تشوفهاش فالمصطلحات المعقدة وهذه كل نجسدوها نحن بشكل نجم أنت تفهم. بعد أنت حر، إنسان حر وأنا بطبيعته تختار في أي موقف تمشي، لكن أنا ممكن بسط لك الصورة.
1: أي سهل يعني سهل وتبسط لنا الصورة ومهيش سهلة.
0: أي فما سوء التأويل ديما تيحوا فيه.
1: صحيح.
0: بعض الأعمال نجم تتأول بالغلط وندخل في بعض الإشكاليات.
1: وانت تحكي معناتها أحمد على المسار متاعك كذا وبيتو مسيرتك، ما نعرفش فما وقت من الأوقات حسيت فيه أنه تحب توقف الرسم؟
0: أي
1: من الأعماق
0: برشا برشا مرات.
1: وشنو السبب؟
0: تحس روك تعمل في حاجات لكن تحس بقدر الأمل باش توصل، تحس روك ماكش تعمل ماكش قطع في حاجة
1: يعني فماش تقدير
0: نوعا ما اللي انت في نجم تعمل فيه الكل ما عندوش حتى قيمة، ممكن عنده قيمة كان لك انت كفنان، لما بالنسبة للبلاصة تعمل فيها ممكن قد يكون يعني حتى شيء توصل في لحظات شك هذيك
1: يعني حس في نفسك ساعات فما شكون ما يقدرش العمل اللي تقوم به
0: في البدايات. تخيل لو تابلو يخو حتى 50 ساعة خدمة
1: وكنت تنجم تسلم وقتها لكن وصلت.
0: اي لا
1: خاطر كان عندك نصور حاجه مامن بها وحلم تحب توصل.
0: اي لا وفي موقف والحقيقه بديت بريود حاولت الجسرين لمده 9 شهور قعدت غادي وين قابلت الياس، قعدت انا والياس حرفيا معنا في قاعده هذيك تاع انا علاش نعم في التابلو هذوما وشنو باش يربح شنو باش يزيد.
1: اي وباش خرجت من القاعده
0: والله خرجت انه فهمت فماش حل اخر، فما عبيد بالحق امنت بيا عبيد كنت ديما نتفكرهم ديما نحطهم في بالي اللي في يوم ما يقولوا لي ان شاء الله نشوفك حاجه كبيره وان شاء الله نشوفك تعمل توصل تحب عليه، فهذيك كانت دي موتيفاسيون حاضره. وخاصه بعد توفت سفيان
1: الله يرحمه
0: حسيت روحي نوعا ما ما عندي تو مكلف بمهم ما لازمش نتنازل، ما عادش عندي اي هدف باش نتراجع، لازم نوصل نحملك
1: المشعل
0: نحن تلامذتهم فاندو كنت نحن نكمل الرحلة
1: بالضبط. وقبل ما يتوفى الأستاذ سفيان كنت تواصل معاه يعني كنت يعني العلاقة تواصلت خارج يعني مقاعد الدراسة وكل كنت كتوحل في حاجة نصور ترجع له وكل الحق إن شاء الله ربي يرحمه أكيد الأستاذ سفيان بعبيد. نواصله إذن في يعني رغم التحديات والصعوبات اللي واجهتك أحمد لأنك كملت ولأنك وصلت، فما حاجات أخرى زادة مهمة في مسيرتك اللي انت قلت لي سافرت زادة البرة، شنو هو الأثر زادة ودور التجارب والمغامرات اللي قمت بهم البرة وأثرهم على مسيرتك؟
0: السفر هات البرة أنا سافرت مع جمعية أسيد انت المواطنة والتبادل الثقافي، سافرنا لإسبانيا وتركيا وشينا اليونان، كل مرة تقابل كلتشور أخرى وهوية جديدة
1: مختلفة تماما.
0: مختلفة تماما فتكتشف اللي فما عالم أكبر من المساحة اللي تعيش فيها وأكبر من العبيد اللي تقابل فيهم، فما كلتشور أخرى وثقافة أخرى وعادات أخرى، هذا يبدل وجهة نظر نحو نظرتنا للهوية يعني أنا كي نحكي على هويتي لكن فما هوية أخرى لبرا، لكن وين نتقابلوا أنا تولتوج على الإنسانية شنو اللي بشي نجم يوحدنا الكل. وأنا ديما نشوف الفن بإكزامبل اللي هي اللغة اللي العالم الكل يحكي يعني كلام تصويرة مهما كانت لغتك او هويتك
1: مفهوم.
0: فشنو كيفاش نجم نربطوا هذا الكل، وكان ديما فما كتشالنج تاع البحث في الهويات الاخرى وشنو عنده مختلف وشنو عنده متشابه وين نتقابلوا وين نتبادلوا شنو نتربطوا بمواقف معينه ونتعلم باش ناخذ ديما البيرسبكتيف نتاع العباد الاخرى ونجم نعمل انا عقليه شامله اكثر شويه باش كي نخدم خدمه يبدا عندي نظره من جانب عين بالبلدان الاوروبيه وعين العربيه وهي ماشي باش لازم نخلق حاجه
1: هذا اللي تحب توصل له. وكي نقولوا يعني على تجارب هذيا في الخارج فمش زاد فنانين يعني خلاو عندك اثر معروفين مغروم بيهم تبع اعمالهم ترجع لاعمالهم، ما تشكون بشكون مغروم خلي يقول
0: والله الحقيقه يعجبوني الفنانين الكبار اللي عملوا فن اللي خلوا اثر، يعجبوني بانهم خلوا اثر، لكن انا ضد عندي مشكله مع الشخصيات الكبيره برش لان نشوفهم كبار صحيح تاريخ وكل لكن
1: شنو خليت تحب تقول يعني في الاخير باش تحب الناس تتفكر
0: هم خلوا حاجه القوه انهم خلوا حاجه فانا احترم الحاجه هذيك ونبلغ انه بنوصل غادي بنعملوا حاجه جديده في التاريخ.
1: يعني انت لنا سمحني احمد ما يهمكش انك تكون معروف قدر ما يهمك انه تكون يعني فنان خلى اثر.
0: اي خاطر انا اشكاليه في الفن، انا الفن برشا فنانين في العالم الكل وين ولت الفكره مقدسه اكثر من العمل، لكن في الزمن المعاصر الفكره والعمل بيدهم يندثروا اسرع من اللي كنا نتصوروا.
1: اي اي
0: فلهنا تشالنج اسكو باش نجم تخلي عمل وتخلق حاجه جديده في عالم انا في برشا انواع في عالم برشا عباد تخدم فيه، لهنا التحدي باش نجم تخليه اثر.
1: وانت زاد احمد امام تحدي لعالم رقمي تو قاعدين نعيشوا فيه. الصوره اليوم الكلاسيكيه والفن الكلاسيكي باش يصمد امام العالم الرقمي هذا والصوره الرقميه؟
0: ولا ايمان ان نؤمن اليوم باش يصمد، لانه صمد قدام التحولات، لانه الاشكاليه دي صارت مع الكاميرا
1: يعني.
0: صارت وقتها في زمن الكاميرا وكان يخيل انه الكاميرا تقضي على الفن الكلاسيكي، لكن زاد طلع على الفن الكلاسيكي زادت قيمته. كيف كيف اليوم في زمن الاي اي وزمن الديجيتال كل ما يكثر هذا تزيد قيمه الفن ما تنقص. انا بالنسبه لي بمنظوري انه هي تزيد ما تنقص، لانه صار قيمته اندر اليوم من انه فنحاولوا ديما ولازم، لكن ديما لازم ناخذ على فكر. انا جربت انا ديجيتال حقيقه تعرف مارست الفن ديجيتال جميل تنجم تعلم منه
1: يكملوا بعضهم خلينا نقولوا مثال يعني نجموا
0: مش بعيد على
1: ومش باش يلغي يعني كما قلت انت يعني ما تمش الغاء مع الثوره الرقميه دونك والتلفاز ولا الكاميرا دونك ان شاء الله اكيد يصمد مع ناس تقدر الفن هذايا ويصمد زاده مع المعارض اليوم اللي قاعده تصير. ونوصل معاك احمد لمرحله مهمه في حياتك اللي هي معرضك الاول، خلي ترجع بينا دونك للكواليس كيفاش حضرت المعرض هذايا، كيفاش خممت انك تبعث اول معرض ليك واعطينا عليه فكره وكافونغو ونشوق اكيد المستمعين غدوه باش يمشيو يعملوا طلع على اعمالك باش يلقاوها في دار الثقافه في مساكن انطلاقا من العاشره صباحا. يعني خلينا نرجع معك الكواليس العمل هذا.
0: المعرض هذا جاء في موقف كما نقولوا كما تجيك لحظه وعي
1: يعني
0: لازم اليوم نعملوا نقطه نبداو نحطوا خطوه الاولى في مسار الصحيح. ديريرمون الحق خديت الموافقة باش نكون عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وفديت نحس بعد الموافقة اللي أنا لازمني نتوجه في توجه فني معين، لازم نعمل هويتي البصرية في الفن كما أي فنان لازم يكون عنده هوية بصرية. وفي موقف معين حسيت لازم نلخص الرحلة نتوجه باش نجم نبدأ المرحلة الثانية وأنا أكثر ثبات وأكثر وعي بلي نعم فيه ونلغي اللي تعدى الكل ونبدأ مش نبدأ من جديد أما نبدأ مرحلة أخرى في المستوى محترف شوية. العمل المعرض هذه لوحات الكل هي عبارة رحلة ذكرش ورحلة مربوطة ببعضها
1: سفرة يعني غدوة معك
0: ولا
1: وين بشتهزنا
0: فبرشة حاجة فخدمت على الجانب النفسي وخدمت على الجانب كما نقوله الثيوري دي كولور وما كانش مفهم حد شايف المعرض باش يكون عابد فكان خذي برشا
1: كل حاجة عندها دلالاتها
0: يعني. فخذي برشا تخميم حق كل تابلو من تابلوات اللي باش تعدى خذي وقت وكل تفصيلة فيهم تخدم بهدف معين ما خدمتش ما خليش من الساحة العباثية في المعرض هذا ربطت المعرض باش يكون رحلة ترمز رحلتي أنا وترمز رحلة أي إنسان نجم يشوف
1: واضح يعني كل إنسان باش يشوف روحه فيه المعرض هذا يغدو
0: كما قلت لك الفن نشوفوا علاقة الإنسان بالفن هو اللي يلوج على روحه في العمل الفني كسوة أغنى مسرح كذلك كل واحد يميل يلوج على شكون يعبر على ما نجمش يقول ولا ينجم يصور مشهد حب يحكي عليه لكن ما لقاش كيفاش يحكي عليه
1: يعبر عليه
0: فيميلوا أكثر في علاقته نفسه. المعرض الحقيقة هذا بالنسبة لي نقطة تحول ومهمة برشا.
1: المهم زاد ما بعد المعرض نتصور
0: ما بعد المعرض باش يكون فما حاجات أكبر شوي من المعرض يعني المعرض هو نقطة انطلاق لكن اللي جاي باش يكون أكبر شوي في الستيل بيدو في النمط تاع الفن باش نحاول إني نثبته تو لأنه الثبات والاستمرارية أهم الانطلاقة بيدو
1: واضح. ودلالات العنوان المعرض نتاعك شنو حبيت وصلا؟
0: لأنه الفن كل واحد فينا عايش في مود متاعه كل واحد فينا عايش في بعض متاعه بوجهة نظر متاعه بأفكاره بديولوجيا متاعه وكلنا مختلفين لكن كلنا نتفقوا في بعض المواقف. علاش انا سميته الفن رحله في بعد اخر، لانه يعني رحله في البعد نتاعي انا يعني.
1: ولكن في بعد كل انسان ينجم يشوف،
0: في بعد كل انسان ينجم يشوف.
1: فوالا،
0: فالحقيقه هي ديما رحله، لانه كل عمل جسد قصه، وكل عمل عنده قصه الحقيقه. وهذا اللي باش نعمله من بعد المعرض هذا، اللي باش نعمل الكتالوج للتابلوات هذوكم، مطرح فيهم قصه كل عمل.
1: اوكي،
0: خاطر كل عمل عنده قصه واثر معين وتاريخ معين وهويه، مش مجرد رسمه وما نبحثش عن الجمال، قد ما نبحث عن المعنى والقصه.
1: انت قلت احمد رحله الالوان هذه غدوه اللي باش تهزنا لها، وكي نقولوا رحله اكيد كيفاش يجيك زائر باش يحضر روحه، كي نقولوا رحله دونك انت شنو تحب الزائر اللي يجيك ويتمعن في لوحاتك، شنو يلزم يحضر؟
0: يحضر العواطف نتاعو.
1: اوكي،
0: هو يشوف التابلوات هذه بالعاطفه اكثر من نقولوا بالعين، من الوجه على الجمال. يعني مع المعرض ما عملتوش باش نوريك حاجه
1: مزيانه،
0: عملته بشنو انت باش تشوف حاجات تحس فيها.
1: لكن الجمال نسبي، والجمال يختلف من انسان الى اخر، يعني كل واحد وكاش باش يشوف
0: التابلوات. لكن الهدف ما كانش اني نعملك حاجه مزيانه، يعني ما نحبش الجمله نتاع والله محلاها. يعني
1: اوكي، ما حاشتيش، ما تقولوليش محلاها، بالعكس اسالوني بربشوا على دلالات كل حاجه.
0: مع التابلو هذاك اشوف روحك فيه، وكي لقيت روحك فيه لقيت ما لقيتش شرف تابلو اخر اقرب لك، دوج على التابلو اللي يحكي عليك.
1: باهي، اوكي، حضروا رواحهم اذا غدوه للمعرض هذا. قداش باش يبقى احمد المعرض؟
0: ان شاء الله باش يكون مده 3 ايام قبل ما نتعدوا للمرحله الاخرى اللي هي فيرسيون ديجيتال. باش نصور شوية سوشيال ميديا، باش يكون فما كيما نقولوا كونت اخر مخصص للستيل هذا، باش نبدا نبني في الهويه البصريه نتاع الستيل هذا.
1: واضح، يعني كما قلت انت هو نقطه بدايه المعرض هذايا، مرحله اخرى زاد الحق مهمه، وكانه اليوم يعني قدر الفنان انه ديما معناتها ديما في بحث متواصل، وديما الرحله ما زالت، وحتى كان فما محطه يعني اسكال باش يعملها، راهو باش يقول راني ما زلت ننتج، ما زلت نبدع، ما زلت موجود، لكن ما زلت مواصل يعني. دونك السفير جست تبعوني في الرحله اللي نقوم بها، وفي اللي جاي اكيد. دونك كما قلنا الموعد ان شاء الله غدوه بدار الثقافه بمساكن. شنو خليك زاد الميكرو، تحب تستدعي غدوه العباد اللي باش يكونوا حاضرين، كل ما يعرف احمد يكون حاضر معاك غدوه ويساندك اكيد في معرض مهم برشا لمسيرتك. اذا الفنان احمد عجلاني، شنو تحب تقول للي يعرفوك الكل؟
0: قول من صدارة بينهم نشكر سا مدير دار الثقافة سي عبد الرحمن. لأنه بعد غبت فترة أنا على مساكن، وكي رجعت الحق وكان
1: لقيت
0: احتوينا هي بطريقة جميلة برشا. وكان ديما سباق، يعني كل ما نحبوا نعملوا حاجة يكون هو حاضر معنا قلبا وقاربا. الحقيقة انسان في مكان مناسب نحسه،
1: تحياتنا لي سي عبد الرحمن.
0: عاوني برشا خاصة حتى في المعرض هذايا، واقف معايا برشا وشجعني وتوجيهات وبتبيعة، واساتذتي اللي بالحق لما وقف معايا برشا هذوكم اول عباد نحب نشوفهم في المعرض، يعني نحب نشوفك النظرة متاع الفخر، لان كانوا معايا في اول الرحلة ونحبهم معايا تو ان شاء الله معايا لاخر اللحظة. اصحابي بالطبيعة اللي كانوا معايا زاد تعبوا معايا الحقيقة، وكانوا ديما يشجعوا فيا برغم اللي كنت عم فيه قبل، كنت نحطه قدام تو ونحس فما نوع من المبالغة والمجاملة، لكن نستدعم الكل زاد، واي حد عنده هكا فضول
1: مثلا كل طلبة الفن التشكيلي، الكل فنان، هو كل انسان نتصور فعنده زاد جانب فني. دونك غدوة وكسافروا بفنكم مع احمد عجليني، تلقاوها ان شاء الله في دار الثقافة بمساكن. وقبل ما نختم معك زاد المشوار احمد، نحب نسألك سؤال، يعني اني طول وطلبت منك هكا انك تختصر هالتجربة هذية والرحلة هذية، اذا تجربتك الفنية في لوحة شنية، شنو تنجم ترسم لنا؟
0: والله والحقيقة فما لوحة في المعرض
1: سيدي موجود، نلقاوها غدوة. دونك غدوة كي نجيو وقول لنا هذه اللوحة اللي باش تلخص ان شاء الله مسيرتي ككل. كل التوفيق ليك احمد، ان شاء الله ديما هكا مشرفنا، وان شاء الله ديما يعني الغرام موجود، الفن موجود، الحق اللي تمارس فيه ونشوفه في اللوحات نتاعك بالحق حاجة مزيانة برشا. إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله حتى في لوحاتك الحق فما الرحلة ديجا موجودة، حتى كيني والله كي قعدت نشوف الحق مبكري في اللوحات نتاعك، يعني كل لوحة فيها روح جديدة، كل لوحة أكيد تحكي حكاية تعني لك برشا. نشكرك برشا على مشاركتك لينا الإحساس هذايا، التتويجات نتاعك هذوما الحق أحمد، رحلة لك هذه الكل، وإن شاء الله كل التوفيق ليك. إن شاء الله نشوفوك في على المرات، نشوفوك في معارض على شلية دولية عالمية، ممكن بلدان اللي سافرت لهم باش تستلهم منهم، إن شاء الله ترجع لهم وتعرض فيهم الصور نتاعك. نخلي لك كلمة الختام، تفضل أحمد عجلين.
0: مرسي مناسة على الجاي لهنا، من هذه حولتي برجة الأخير.
1: مرحبا.
0: مرسي الناس كل اللي بحقوا دارنا، والناس كل اللي واقفين معايا، إن شاء الله نوصلوا لمن نحبوا، إن شاء الله نخليوا أثر، إن شاء الله نكونوا شوي مش فيها من طيات التاريخ. إن شاء الله نقدموا قد ما نجموا، وإن شاء الله نحاول ديما نعطي طاقتي وفكري على قد ما نجم، وإن شاء الله بإذن الله الثقة أنا باش نوصلوا بقدرة رب.
1: إن شاء الله كل التوفيق ليك أحمد علي. الحق الحوار الصادق هذا اليوم اللي شاركنا فيه مسيرتك هذه، ذن الفنان التشكيلي أحمد عجلاني اللي كان ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: 10:50 دقيقة بوب موزيكا، وبعد نرجع نكمل معاكم فقرة من القلب للقلب.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على نرم فام. عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالا؟
3: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، ستخيك فيه غمداحهم المنيو والبولون اينوكس، وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار، نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بيبليسيتي
4: مع متجر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياه ويا اللي فات

0: راح وتوه.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم افام. تلقية الشهر على ريم افام. صيف سنه تحلى العشوية في مانيجم سيكت. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة و 57 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: نسلم عليكم الكل اللي كتبتونا على الفيس فيسبوك راديو راما فهم. نسلم على مدام نجيبة اللي تقول شغل نهاركم زين, نحب غنية على البو البوها, تقول إن شاء الله ربي يخليك لينا ويطول في عمرك.

نسلموا على منال فحيمة، على سي توفيق عكريمي، على دادو خليفي، نسلموا زادة على ميسة فقي علي تقول صباح الخير، نحب نقدم تحية وغنية الأمي. احنا بكري سمعنا روف، هي تطلبها بصوت روف ماهر، رح نسمعنا بكري روف ماهر، لكن نهديو لك أغنية أخرى على الأم.

نسلموا على مدام منيرة بوزعبية، على مدام بريري فاطمة، كيف نسلموا زيد على مدام زهرة زقة اللي تقول نقول بنت خويا صابرين إن شاء الله في ضمان تربي راجعة طول ألمانيا، إن شاء الله ربي وصلها بسالم. كيف نسلموا على مدام نجوى، على مدام نورة لاغة تقول صباح الخير، نحب نهني ولد خويا أحمد لاغة بعد ميلاده، نقول له كل عام وانت حي ألف خير.

0: نسلموا زادة على مدام سعاد رقايق حفصية اللي تهدي غنية زادة تهدي غنية جارة أمي إن شاء الله تاون برمجوها لك مدام سعاد وتسلم على أخواتها رشيدة ليلى سامية ويام جيهان تمنى لهم طول عمر في الخير والوقت الطيب. نسلموا زادة على سارة سكري على سنة زجر على مدام سونيا كرموس مدام نجيبة مدام زهرة مدام سعاد مدام وسلاتي شنب عايشة تقول دونك إن شاء الله بشفاء البنتها اللي دخلت دونك عندها عملية إن شاء الله تدخل جراحي إن شاء الله بشفاء مدام عايشة ونسلموا عليه مدام بسمة. شكرا لكم مستمعينا اللي كتبتونا على الباش فيسبوك راديو رمى فيه يمكن هذا شعنا في من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: وهكا نكون وصلنا معكم لنهاية مشوارنا. نفكركم لانتغفيو لليوم تلقاوها على الباش فيسبوك راديو رمى فيه. نفكركم بالمعرض غدوة الفنان التشكيلي أحمد عجلاني بدار الثقافة بمساكن انطلاقا من العشرة متاع الصباح. إذا هذه بالنسبة لمشوارنا لليوم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. شكرا منير سلامة على الإخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة وسعيدة للجميع. نتقابل إن شاء الله انطلاقا من الاثنين الجاي بقدرة الله في كالعادة نهار على صباح وموعدكم الصيفي من الاثنين حتى للجمعة من سبعة حتى الأحداش. بقالي كم شو قلكم سيسر واحكم شهية طيبة وفي لمينا
2: سيف السنة نهار على صباح يولي من السبعة للأحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ما لا عد للموجة على نرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش. واسمع النهار على صباحه مع منى.
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسه
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8.

عفك الله بالكمال وصافك بخير الآباء والأجداد وبطون ينبرين من لوثة العار وعيث القوى على الآماد حل فيك العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستورم ساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوس

كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
2: قيت الشهر على رما فام
3: مع متزر ميلانو، الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام تونسنا.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: RMFM تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام ديما معاك تقيت الشهر على ميرام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسه قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
6: في مساكن
0: في سوسة
6: والمنستير
0: على 99.8
6: على 99.8.
7: محمد جبالي اسمه نجاح.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: عاصمة جمهور مساكن العزيزة، مرحبا بكم، تسمعوا جديدي على RMFM، تابعونا. هي دغنوش.

0: تسمعوا جديدي على RMFM يا دغنوش.
1: RMFM
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمى.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الناس كل تحيه لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من نسمه صيف. تاريخ اليوم الجمعه 14 اوت 2026. السلام عليكم الناس كل، وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب، تجمو تبعثوا لنا كل تفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. جمعه مباركة لكل مستمعينا، تحية أيضا متجددة لزميلنا إيهاب بوراوي اللي باش يرافقنا في الإخراج الفني ويأمننا أكيد أجمل الأغاني في هذا الموعد الجديد من توا حتى للستة متاع العشية. بعد شوية كيف العادة البداية مع أهم المستجدات وأحوال الطقس، سينو إن شاء الله أكيد باش تكون حاضرة معنا الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار الوطنية في 24 ساعة الماضية. مرحبا بكم الناس كل، خليكم مع الموسيقى بعد راجعين.
1: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على الرمى فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة قريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والايتيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: نسمة

0: بقية الشهر على ريم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: كبريسيتي
0: مع عقارات جلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: كبريسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن،
0: في سوسه
3: والمنستير،
0: على 99.8
3: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. لقاية هذا الميتيو. طقس اليوم الجمعة 14 أوت 2026. في نشرة متابعة للوضع الجوي باش يكون الوضع الجوي ظهر هذا اليوم الجمعة ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مع تساقط البرد بأماكن محدودة، كما باش يتواصل أيضا ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد الظهر يوم غدا السبت 15 أوت 2026 بالجهات الغربية للشمال والوسط، فما تشمل محليا الجهات الشرقية، وباش تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بيجا وسليانة والكيف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، وباش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم، مع تساقط البرد نفس يعني التوقعات يأكدها محرز الغنوشي، وين قال هدوء نسبي اليوم، تتلخص ملامحه في انخفاض طفيف في درجة الحرارة واعتدال الرياح وإمكانية ممارسة مختلف الأنشطة البحرية. هدوء يخفي وراءه مجموعة من التغيرات بعد الظهر، أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالمرتفعات الغربية، ثم بيشتمل عدد من المعتمدات الشرقية والكميات المتوقعة ضعيفة إلى متوسطة، والغيث أو القطرة الأمطار ستكون لها صبغة رعدية وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة مطروحة. ويأكد أيضا أنه من المنتظر نهاية الأسبوع باش تكون الكميات أعلى وأهم بطبيعة فيما يخص كميات الأمطار المسجلة في 24 ساعة الفارطة، في الوسلاتية 2 ملم، في جلمة 2 ملم، المكناسي 1 ملم، سيدي بوزيد الغربية 1 ملم، منزل شاكر 12 ملم، السخيرة 1 ملم، بيرعلي 4 ملم، وفي جابس 1 ملم. هذا شعنا في الميتيو.
0: طقس اليوم
2: كذا شعلنا في طقس اليوم هذه 2:35. باش خليكم على الموسيقى بعد، راجعين في الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية.

0: استشعار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أف أم.
3: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى. نسلم عليكم الناس كل ماضي ساعتين وسبعة واربعين دقيقة. طريق السلامة لكل ما سمعينا، وين يوصل صوتنا على 99.8 ولا www.rmfm.net. لقيت هذا ريكاب. أفادت السفارة التونسية بأبو ظبي اليوم الجمعة أنه تم إفادة فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام الاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام. وبينت السفارة في بلاغها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم تخصيص 5 أيام لذلك من 1 إلى 5 أكتوبر القادم بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة لسفارة كل من أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية. كما تم تخصيص 5 أيام أخرى من يوم 6 أكتوبر إلى غاية يوم 10 من نفس الشهر الجالية التونسية المقيمة بباقي الإمارات التابعة لدائرة القنصلية العامة بدبي. ودعت السفارة في بلاغها كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلال ظرفي في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وتشهد السوق التونسية منذ أسابيع اضطراب في توفر المياه المعدنية ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية والنقاط البيع بالتفصيل، وأثار مخاوف المستهلكين في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة وفق رئيس المنظمة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الانتاج أو لدى تجار الجملة، مع الإشارة إلى وجود بعض الممارسات لدى عدد من التجار التفصيل التي تستوجب المتابعة والرقابة على حد قوله. وقال الرياحي أن المؤسسات التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترات الذروة. وذكر أيضا أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب فيما تبلغ طاقته الانتاجية المعلنة نحو 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تقدر حاجيات السوق خلال فترة الذروة بحوالي 10 ملايين لتر يوميا. وأضاف رئيس المنظمة أن الطلب على المياه المعدنية ارتفع بنحو 30% مقارنة بمستويات الاستهلاك الصيفية المعتادة، وهو ارتفاع استثنائي تزامن مع ظروف انتاج وتوزيع أكثر صعوبة، ما أدى إلى ضغوط إضافية على المخزونات وعلى قدرة بعض نقاط البيع على ضمان التزويد المنتظم. وبين أن ارتفاع الطلب بصورة استثنائية خلال موجة الحر بالتزامن مع تعطيل أو تباطؤ الانتاج في بعض الوحدات بسبب اضطرابات الكهرباء أدى إلى استنزاف تدريجي لمخزونات التعديل، وهو ما انعكس بصورة أكبر على توفر بعض العلامات التجارية وفي بعض المناطق ونقاط البيع. وفي هذا السياق حث رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك المواطنين على التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط، مؤكدا أن اقتناء كميات تفوق الحاجيات الفعلية قد يزيد الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد داعيا إلى الاكتفاء بالكميات الضرورية. تحول فريق بيطري التابع للمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة صباح اليوم الجمعة 14 أوت إلى معتمدية المتلوي لمعاينة حادثة نفوق عدد من الأغنام والماعز، وذلك إثر إشعار تلقته إدارة الإنتاج الحيواني من السلطات الجهوية. وأفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية والطبيب البيطري المشرف على الفريق أكرم التليلي في تصريح إعلامي بأن الأعراض السريرية أولية مثل الانتفاخ والإسهال وانتفاخ المرارة تشير إلى إصابة الماشية بتسمم معوي ناتج عن تغيير مفاجئ في العلف ومياه الشرب، لافتا إلى أنه تم فصح أو فحص القطيع المقدر بنحو 320 رأسا ومعاينة مكان المرعى. وأكدت ليلي أنه تم سحب عينات من المياه ومن الأعضاء الداخلية للحيوانات النافقة الكلى والمرارة والعصارة الهضمية لإخضاعها للتحاليل المخبرية وتحديد الأسباب الدقيقة للنفوق. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي تسجيل تراجع في إنتاج حبوب الصنوبر الحلبي زقوقو بسبب الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات خلال السنة الفارطة، كما أشار أيضا في تصريح الإعلامي لوجود عزوف عن هذا النشاط المضني والشاق وإلى تناقص أيام العمل نظرا للعوامل الجوية التي رافقت الموسم الماضي موسم الجني انطلق من شهر ديسمبر إلى شهر أفريل، واضطراب العوامل الجوية خاصة في جهة الشمال الغربي وتأثير الصعب بالتغيرات المناخية. وأوضح أن العائلات التي تعمل في مجال جني زقوقو والتي تواجه عملا شاقا للغاية إما تبيع المنتوج بمفردها أو تفرط فيه إلى تجار الجملة الذين يتولون بدورهم بيعه لأصحاب المحلات أو المساحات الكبرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرده دخول مادة زقوقو منذ سنوات لقطاع الصناعات التحويلية، حيث أصبحت هذه المادة تستغل في صناعة اليوغورت والحلويات. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكيف جندوبة بيجا بنزرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من اليوم أو من يوم أمس الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني. وفيدا الديوان في بلاغ له نشر بصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأربعاء الماضي أن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها يوم أمس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيارا نهائيا و 237 حالة عدول وثلاثة حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين حسب تقديرها. وأكدت الوزارة أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة، وجنبت المترشحين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. وشددت وزارة الصحة على أن هذه التجربة لا تقتصر على رقمنة إجراء إداري بل تندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير حوكمة الموارد البشرية الصحية وتوفير معطيات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الأفضل للاختصاصات وفق الاحتياجات الصحية الوطنية. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي اليوم الجمعة بأن انطلاق موسم التخفيضات الموسمية صيفية سولد لسنة 2026 تميزت بنسق ضعيف جدا خلال أسبوعها الأول الذي انطلق يوم 7 أوت، مرجعا ذلك إلى سببين رئيسيين وهما ظروف المناخية وتزامن العطل. وأوضح بن ساسي أن ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة العالية دفع عموم المواطنين نحو الشواطئ والاستجمام فضلا عن تأجيل التسوق، إلى جانب إقبال المواطنين على المراكز التجارية الكبرى والتكيف على حساب محلات وسط المدينة. وقال بن ساسي أن فترة التخفيضات التي تمتد على مدى 6 أسابيع لتتزامن مع العودة المدرسية شهدت إقبالا متواضعا في وسط المدن مقارنة بالفضاءات والمراكز التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن التوقيت المثالي لبدء سولد يفترض أن يكون في أواخر شهر أوت. وفي سياق متصل حث بن ساسي التجار الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التصريح بالتخفيضات لدى الإدارات الجهوية للتجارة على الالتحاق بالمنظومة، مبينا أن الموسم الماضي شهدت مشاركة نحو 2170 محلا تجاريا على كامل تراب الجمهورية، وتصدرت إقليم تونس الكبرى القائمة تليها ولاية سوسة ثم نابل وصفاقس. وبخصوص جودة وشكل المنتجات المعروضة أكد بن ساسي أن القانون يمنع منعا بيتا إدراج البضائع التي تم اقتناؤها خلال الأيام 90 الأخيرة أقل من 3 أشهر في السولد، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق كل من التجار والمستهلك، مشيرا إلى أن التخفيضات المحددة قانونيا لا تقل عن 20% وتصل حتى 50% وأكثر. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته لاحقا بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة في بلاغ لها اليوم الجمعة 14 أوت كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على الفيسبوك ثم تغيير كلمة العبور الخاصة به. تقدم عدد من نواب الشعب خلال شهر مايو 2026 بمقترح قانون للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وقد أحال مكتب المجلس هذا المقترح الأنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي عقدت حوله اجتماعا وحيدا قبل العطلة البرلمانية، والذي سيكون في برنامج اجتماعاتها خلال العام البرلماني القادم. ويتكون مقترح القانون من 23 فصلا موزعا على 7 أبواب عرف فيها النواب مختلف أنواع الأكياس البلاستيكية من ذات الاستعمال الواحد إلى متعددة الاستعمالات المصنوعة من مواد متجددة أو أخرى من مواد غير متجددة والقابلة للتحلل السريع من عدمه. واعتبر المقترح في فصله الأول أن الهدف من محاولات التشريع للحد من هذه الأكياس وهو الحد من التلوث البيئي، خاصة وأن 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي هي مواد بلاستيكية. ويضيف النواب في وثيقة شرح أسباب اقتراح القانون أن الدراسات تؤكد أن الاستهلاك الوطني للأكياس البلاستيكية سنويا بلغ 4.2 مليار كيس بمعدل 400 كيس للفرد الواحد لا يتم رسكالة 60% منها. وتعتبر جهة المبادرة وفق فصول المقترح أنه يجب إلزام المصنعين بإنتاج أكياس قابلة لإعادة الاستعمال وإعادة التدوير مع خلوها من المواد السامة واعتماد حد أدنى من المواد الكيميائية وتحجير تصنيع أو توريد أكياس بلاستيكية ذات استعمال واحد بعد سنة من صدور القانون في الرائد الرسمي. قالت وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة إن تفشي فيروس إيبولا الحالي امتد إلى إقليم سادس وهو بازويلي في شمال شرق البلاد، مؤكدة رسميا حالة جرى اكتشافها في وقت سابق. وقال مسؤول من المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية لرويترز أمس الخميس إن السلطات الصحية رصدت شخصا توفي جراء الإصابة بإيبولا في مدينة بوتا عاصمة إقليم بازويلي. من جانبه صرح المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا بأن الشخص المتوفى جراء إيبولا كان قد سافر من إيزيرو في مقاطعة هوت أويلي إلى بوتا عاصمة بازويلي حيث توفي ولم يكن الإقليم من المناطق المتضررة سابقا من الفيروس. وأثارت الحالة الجديدة مخاوف من احتمال إصابة أشخاص من المخالطين للمريض. هذا شعنا في الركاب، خليكم على الموسيقى، راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
2: رجعنا لكم من جديد ما 3:29. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 مواصلين في ساعتنا الثانية لقيت هذا أنفو لوكال.
1: أنفو لوكال.
2: في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع البلدية في المجال الثقافي، أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم أشغال بعدد من المشاريع الثقافية الهامة بالجهة والوقوف على نسق الإنجاز ومدى احترام المعايير الفنية المطلوبة. وكانت المحطة الأولى بحضيرة مشروع معهد بابل الجديد، حيث عاين السيد الوالي تقدم مختلف مكونات المشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال الكبرى حوالي 95%، كما بلغت أيضا نسبة إنجاز أشغال البناء بنسبة 95%. وتشهد الحظيرة حاليا الانطلاق الفعلي في أشغال التلبيس وإنجاز الأقسام المختصة، على أن يتم أيضا التواصل نسق الأشغال بهدف استكمال المشروع في أفضل الظروف، ومن المنتظر استكمال مختلف الأشغال بداية من سنة 2027. كما شملت الزيارة مسرح الهواء التالق ببحسينة، حيث عاين السيد الوالي تقدم الأشغال التي بلغت نسبة إنجازها حوالي 90% من المنتظر استكمالها موفى شهر أوت الجاري. وأكد السيد الوالي خلال معاينته للمشروعين على ضرورة مواصلة العمل بالنسق المطلوب ومتابعة مختلف مراحل الإنجاز، مع الحرص على احترام المواصفات والمعايير الفنية بما يضمن تسلم المشاريع في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتندرج هذه المشاريع في إطار دعم البنية التحتية الثقافية بولاية سوسة وتوفير فضاءات ثقافية وفنية ملائمة، من شأنها احتضان مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية وتعزيز المشهد الثقافي بالجهة بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمثقفين والفنانين والشباب. واكب هذه الزيارة كل من السيدات والسادة معتمد سوسة المدينة ومعتمد سوسة جوهرة والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية والمصالح الفنية لبلدية سوسة، إلى جانب السادة العمدة. في إطار متابعة الوضع العام بالجهة والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية 2026-2027، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة على أشغال اجتماع دوري للمجلس الجهوي للأمن للتداول في عدد من النقاط المدرجة ضد جدول أعماله، وذلك بحضور السيدات والسادة مدير إقليم الأمن والحرس الوطنيين ومدير إقليم الحرس البحري بالساحل والمدير الجهوي للحماية مدنية وممثلي وزارة الدفاع والإطارات الأمنية بكافة أسلاكها، والمندوب الجهوي للتربية بسوسة والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالوسط، مدير البناءات بجامعة سوسة والمدير الجهوي للنقل والمدير الجهوي للتجارة، وممثلين عن شركة النقل بالساحل ورئيس دائرة الشؤون السياسية بمركز الولاية. أعلنت الصفحة الرسمية لبلدية المساعدين تقريبا منذ ساعتين على نقطة على حملة للنظافة، باش تكون الموعد يوم السبت على الساعة 9 صباحا أمام مقر البلدية نقطة التجمع. الحملة الجهوية للنظافة بالمساعدين تحت عنوان مع بعضنا المساعدين أنظف. أكد السيد النائب يوسف التومي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه اتصل بسيد الرئيس المدير العام للسوناد وسيد مدير إقليم السوناد بسوسة حول انقطاع الماء بعديد المناطق بمعتمدي الزاوية والقصيبة والثريات، وخاصة حمادة بالغالي قصيبة سوسة ونهج السويهلة ونهج القدس وحي هنشير سيسي. كما لاحظنا أيضا تذبذب في توقيت قطع الماء، ويأكد أن الموضوع هذا سيبقى للمتابعة. هذا شعنا في أنفو لوكال، باش خليكم مع الموسيقى بعد مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8،
0: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيه.
2: ماضي 53 دقيقة، نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف تجمل تكلمون على 71 134 396 21 326. مرحبا بكل تفاعلاتكم لقاية هذا رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
2: الرقم اللون نحكيه على 38%، وين ارتفع قيمة صادرات القطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق المعطيات المرصود المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاع بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026 مقابل 5.17 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. ويأتي التفاقم العجز التجاري الطاقي في سياق تراجع المواد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8% لتبلغ 1.615 مليون دينار مكافأة نفط إلى موفى جوان 2026 مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3% إلى 4.744 ملايين طن مكافأة نفط. وفي المقابل ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. الرقم الثاني نحكيه على 150، وين أفاد وسيم البراهمي فلاح وعضو المجلس المحلي بالمتلوي اليوم الجمعة بنفوق أكثر من 150 ماعز وخروف في المتلوي التابعة لولاية قفصة، مؤكدا أن العدد مرشح للارتفاع. وأوضح إبراهيمي بأنه الأطباء البياطرة رفعوا عينات من الماشية النافقة، مشيرا لأن المعاينات الأولية ترجح نفوق القطيع جراء التسمم، وقال أن القطيع شرب من واد الثلج الذي يحتوي على فضلات مغسلة الفوسفات عدد 5، مؤكدا أن التحاليل ستكشف الأسباب الحقيقية وراء النفوق الجماعي للقطيع. الرقم الثالث نحكيه على 12%، وين تبرز الأرقام الأخيرة أن سوق السيارات في تونس عرف تحول سريع على الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويليا 2026، حيث استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزءا وجزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عملية التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وشهد سوق السيارات الكهربائية والهجينة في تونس نمو لافت، ويعز هذا النمو إلى في المقام الأول إلى الإقبال المتزايد على التقنيات القابلة للشحن، فقد سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي قفزة هائلة بنسبة 522% لتصل إلى 2177 سيارة، في حين ارتفع التسجيل على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 525% لتبلغ 1543 سيارة. أما بالنسبة للسيارات الهجينة التقليدية فقد سجلت زيادة أكثر اعتدالا بنحو 13%، وتشير الأرقام إلى مواصلة هيمنة الشركات المصنعة الصينية على السوق التونسية، إذ تستحوذ على نحو 60% من تسجيلات السيارات الكهربائية في تونس. ويفسر هذا التسارع في اقتناء هذه بالأنواع من السيارات بفضل التحفيزات الجبائية، وتوفر مجموعة أوسع من الخيارات، إلى جانب زيادة الوعي بالتقنيات أنظمة الدفع الجديدة، إلا أن ذلك لا يخفي وجود تحديات متعددة تواجه هذا القطاع، لسيما ما يتعلق بجودة البنية التحتية ومدى توافقها مع متطلبات هذه الأصناف من السيارات، فضلا عن الحاجة إلى مزيد من تطوير خريطة محطات الشحن وتعزيز خدمات ما بعد البيع وتدريب الفنيين ووضع استراتيجية متكاملة لتوفير البطاريات والتصرف فيها. هذا ويطمح القطاع بلوغ سقف بيع 2000 سيارة كهربائية مع نهاية السنة الجارية، في ظل توجه الدولة نحو دعم الانتقال إلى وسائل نقل أكثر نجاعة في استهلاك الطاقة وأقل تأثير على البيئة، وثق تصريح سابق لرئيس غرفة وكلاء ومصنعي سيارات إبراهيم الدباش. ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة، كان أكد الدباش على أن سوق السيارات الكهربائية في تونس ما يزال في مرحلة النمو الأولى، حيث تبقى حصته محدودة مقارنة بإجمالي سوق السيارات، مضيفا أن تطوير شبكة محطات الشحن وتحسين الكلفة وتعزيز خدمات الصيانة والمرافقة الفنية تمثل أبرز التحديات المطروحة لضمان توسع هذا القطاع بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى أن تكلفة قطع مسافة 100 كيلومتر بسيارة كهربائية تبلغ نحو 6 دنانير تونسية، مقابل حوالي 16 دينار للسيارة المماثلة التي تعمل بمحرك احتراق داخلي. ويعد هذا الفارق في الكلفة التشغيل عاملا مشجعا للمهنيين ولاسيما سائقي سيارات الأجرة، وكذلك للأسر لتتوجه نحو اقتناء السيارات الكهربائية، ويعزز هذا التوجه تنوع العلامات التجارية المعروضة في السوق التونسية وتنافسية الأسعار، وهي موجهة لاستخدام العائلي والفردي، إلى جانب التي تجلب المولعين بالمسابقات الرياضية. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوجهات العالمية نحو التنقل المستدام والاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يفتح أفاق جديدة أمام السوق التونسية لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا. الرقم الرابع نحكيه على 99 دونك، وين بلغ احتياط النقد الأجنبي 25,256 مليون دينار بتاريخ 10 أوت، أي ما يعادل 99 يوم توريد وفق آخر المؤشرات اللي انشرها البنك المركزي التونسي على موقع. بالنسبة لعائدات العمل أو عائدات العمال بالخارج، فقد بلغت 5,300.9 مليون دينار في 31 جويلية 2026، مسجلة تطور ب 261 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما طورت أيضا العائدات السياحية ب 196 مليون دينار لتبلغ 4,358 مليون دينار بتاريخ 31 جويلية 2026، مقارنة ب 4,161 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. الرقم الثاني نحكيه على 7 مليار دينار. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، بتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026. نحكيه على العجز الميزان التجاري الطاقي اللي ارتفع ب 35% و يبلغ 7 مليار دينار مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. هذا شعنا في رقم اليوم 3:58 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، بشخليكم على الموسيقى لبنينا، وبعد راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام فام.
2: رجعنا لكم من جديد الأربعة و17 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. لقيت هذا الأربعة و17 دقيقة باش نحكيه على أهم وأبرز الأخبار العالمية. وين أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الجمعة قرار بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عام قائلا أنه ينتهك حرية التعبير. وقال المجلس في قراره بمنع على القصر الذي تقل أعمارهم عن 15 عاما من الوصول إلى الخدمات معينة عبر الانترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص حتى البالغ إثبات عمره قبل الوصول إليها. وأضاف لكن مع عدم تحديد شروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات. أعلن السفير الأمريكي في اليابان اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريا المتنازع عليها مع موسكو. وكتب السفير الأمريكي لدى طوكيو جورج غلاس على إكس أن الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لها وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس لأول مرة. وأضاف في وقت يعمل التحالف بين الولايات المتحدة واليابان على نشر الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، نعارض بشدة أي عمل

أخذ في التراجع حسب تقديره. واعتبر وزير الطاقة الأمريكي أن هذه الاستراتيجية خاسرة في النهاية وستؤدي بحسب تقديره إلى انهيار النظام الإيراني مع تعرض اقتصاده لمزيد من الضغوط. تسببت أمطار غزيرة جدا في تقطع السبل بألاف المسافرين في مطار نيريتا بطوكيو اليوم الجمعة بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيط إلى تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وأودت بحياة 4 أشخاص على الأقل. وسقطت أمطار تجاوزت 360 مليمتر خلال 24 ساعة في أجزاء من مقاطعة تاشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو، مما أدى إلى غمر الطرق والسكة الحديدية بالمياه خلال أحد أكثر أسابيع العطلات ازدحاما في اليابان. وقالت السلطات أنه جرى تأكد من مقتل 4 أشخاص حتى الآن، أحدهم حصر في سيارة غمرتها المياه في حين ما يزال آخرين في عداد المفقودين. وجرى نشر آلاف من الجيش في المنطقة للمساعدة في جهود الإغاثة. ووفقا لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية فقد ظلت أكثر من 22 ألف أسرة دون كهرباء. وفي مدينة تاشيبا إحدى أكثر المناطق تضررا أمضى المئات ليلتهم في المباني الحكومية التي تستخدم كمراكز إجلاء مؤقتة. وقع دونالد ترامب يوم أمس إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وأبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون مساء أمس إثر انفجار داخل مول أرابيلا بلازا في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار اسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، موضحة أنه جرى الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث هذا. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الطبية تواصل متابعة الحالات الصحية للمصابين بالتزامن مع استمرار عمل الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية. وقع انفجار بعد ظهر أمس في مصنع للذخيرة ببلدة كوليفيرو الإيطالية الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى جنوب الشرق من روما، وفق ما أفادت به عناصر من القوات الأمن الإيطالية. وأشارت وكالة أنسا إلى أن المصنع يعود إلى مجموعة الدفاع الألمانية وينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة للدفاع البري والبحري. أظهرت مذكرة داخلية طلعت عليها وكالة فرانس بريس أن الخطوط الجوية الهندية ستبدأ اعتبارا من الخميس إخضاع طياريها للفحوص الإلزامية للكشف عن المخدرات، بعدما كشفت تقارير أن طيارا تسبب في حادث جوي خطير كان يتعاطى الماريخوانا. وتلزم القواعد المعمول بها حاليا شركات الطيران بإجراء فحص عشوائي سنوي للكشف عن مواد ذات تأثير نفسي لما لا يقل عن 10% من أفراد أطقم الطيران. وجاء في المذكرة قررنا إخضاع جميع طياري المجموعة للفحص الشامل للكشف عن أي مواد أو أدوية غير مسموح بها بموجب اللوائح المعمول بها، وأضافت الفحص إلزامي وسيبدأ اليوم. وفي 4 أوت أصيب ما لا يقل عن 24 راكبا عندما انخفض تحليق طائرة من طراز إيرباص 320 لنحو 31 مترا بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوكيتا تايلاند متجهة إلى نيودلهي. وذكرت وسائل الإعلام محلية أن قائد الطائرة قد دخن الماريخوانا وأن نتيجة الفحص التأكيدي الثاني جاءت إيجابية أيضا، لكن شركة الخطوط الجوية الهندية قالت إن نتائج الفحص لم تشارك معها. ولم يعلق المحققون على هذه التقارير، لكنهم أكدوا أنهم يدرسون عن كثب الأدلة المرتبطة بالرحلة.
الأربعة و24 دقيقة. باش خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع أكثر تفاصيل في نسمة سيب.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام افام.
3: رجعنا لكم من جديد الخمسة غير دارجين. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا، مواصلين في ساعتنا الثالثة. والوقت هذا باش نعملوا حوصلة صغيرة لأهم الأخبار الرياضية، المستجدات بطبيعة الرياضة التونسية، الرياضة الوطنية، الأخبار اللي تهم النجم الرياضي الساحلي، أيضا آخر المستجدات قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد نذكروا أنه البطولة ستنطلق يوم 23 أوت، يعني ما بقى شيء أكيد، وكل الاستعدادات يعني على قدم وساق فيما يخص التحضيرات للبطولة والانطلاق وعودة النشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في سياق هذا كان أكد بالحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم أنه مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 والتي ستنطلق يوم 22 و23 أوت الجاري باش تكون بتقنية حكم الفيديو مساعد الفار بداية من الجولة الافتتاحية للسباق. وأوضح بالسمرة في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء اليوم الجمعة أن اجتماع المكتب الجامعي المقرر مساء اليوم سينظر في تركيبة الإدارة الفنية للتحكيم التي سيقترحها المشرف العام على هذه الإدارة نجي جويني، وستتم المصادقة على التركيبة المقترحة عبر آلية التصويت من طرف أعضاء المكتب الجامعي على أن يتخذ أي قرار بأغلبية الأصوات. و نذكر أنه تم خلال في وقت سابق التواصل إلى وتواصل اتفاق مبدئي بين الجامعة التونسية لكرة القدم وناجي جويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. نحكيه على الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على زوز دفعات. دفعة أولى تتلعب نهار السبت 22 أوت بداية من 4:30 في الملعب التونسي، يستضيف النادي الصفاقسي الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستير. يتقدم الرياضي بساقيت الدير الشبيبة الرياضية بالعمران، واتحاد بن قردان يواجه النادي الرياضي بحمام لم. في الدفعة الثانية من المقابلات باش تلعب نهار لحد 23 أوت أيضا كل المقابلات 4:30 نتاع العشية الكلاسيكو في رادس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. النادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى، نجم المتلوي في مواجهة النادي الافريقي، وترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي البيشي. يعقد النجم الساحلي ندوة صحفية غدوة السبت 15 أوت لتقديم الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم وإطلاع الرأي العام على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة أيضا على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم 14 أوت عن ضم البرازيلي لوكاس ريبيرو بعقد يمتد لثلاثة مواسم. نذكر أنه لاعب هذا برازيلي الجنسية لعب في مسيرته الاحترافية 209 مقابلة، سجل 67 هدف وقدم 49 تمريرة حاسمة. نفس السياق أيضا نواصل ونحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن عن رفع العقوبة المسلطة على لاعب يوسف البليلي من قبل الفيفا بعد قرار المحكمة الرياضية، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه مع النادي ليصبح بذلك مؤهلا للالتحاق بصفوف الفريق والمشاركة في الاستحقاقات القادمة. نذكروا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان أصدر عقوبة المنع من اللاعب ضد البليلي لمدة عام على خلفية نزاع قانوني مع ناديها السابق أجاكسيو الفرنسي. عزز اتحاد بن قردين صفوفه باللاعب الشاب ذاكر بوفيد صاحب 21 عام وهو من أبناء الأمل الرياضي بحمام سوسة. كان سبق له خوض تجربة مع جمعية مقرين خلال الموسم الماضي، وكان بوفيد قد شارك في تحضيرات الأمل الرياضي بحمام سوسة قبل التخلي عنه خلال طرابز حمام بورقيبة من قبل المدرب محمد علي نفخة ليحول وجهته إلى اتحاد بن قردين، حيث نال إعجاب المدرب سفيان الحيدوسي واللي أوصى بانتداب. ويأمل بوفيد في استغلال هذه الفرصة لتأكيد إمكانياته وفرض نفسه مع فريقه جديد. من جهة أخرى، تعاقد النادي الإفريقي اليوم مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد يمتد لزوز مواسم إلى غاية جوان 2028. ذكر أن النادي الإفريقي تعاقد أيضا مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانك متوسط ميدان أيضا معتزل الزديم، الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي، والظهير الأيسر غسان المحرسي. صدر مطلع الأسبوع الجاري التقرير النهائي للجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التي كانت قد زارت ملعب الطيب المهيري بصفاقس قبل نحو شهر لتقييم مدى مطابقته لمعايير احتضان المقابلات والمسابقات الإفريقية. وكان كشف التقرير أن الملعب مطابق جزئيا في عدد من الجوانب، في حين سجلت اللجنة جملة من النقائص التي تحول حاليا دون تصنيفه ضمن الفئة الثالثة، أبرزها متطلبات السلامة والأمن وإدارة الجماهير، أنظمة الطوارئ، مناطق كبار الشخصيات والضيافة، فصل المسارات التشغيلية، إلى جانب بعض المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية للإعلام والبث. وفي المقابل اعتبرت اللجنة للمنشأة الطبية ومكافحة المنشطات مطابقة إجمالا مع تسجيل ملاحظات تتعلق بتحسين اللافتة والإرشادات، كما صنفت مستوى الجاهزية العامة للملعب ضمن الفئة الثانية مع إمكانية بلوغ الفئة الثالثة بعد استكمال الأشغال المطلوبة بحسب المعطيات التي تحصلت عليها مصادر إعلامية في صفاقس. فإن بلدية صفاقس باعتبارها الجهة المسؤولة على ملعب الطيب المهيري كانت قد شرعت في إجراءات طلب العروض الخاصة ببعض من التحسينات والأشغال المطلوبة قبل صدور تقرير لجنة الكاف، كما انطلقت في بعض الأشغال فعليا، وتهدف هذه التدخلات إلى استكمال مختلف النقائص والارتقاء بالملعب إلى الصنف الثالث بما يسمح له باحتضان مقابلات دور المجموعات في مسابقة الإفريقية، إضافة إلى مقابلات المنتخبات الوطنية. وفي هذا السياق أيضا قامت الجامعة التونسية لكرة القدم بمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعلامه بأن بلدية صفاقس ستنطلق في استكمال الأشغال والإصلاحات المطلوبة بهدف تجهيز الملعب في الأجل المحدة، كما طالبت الجامعة بإجراء زيادة تفقدية ثانية للجنة الكاف بعد نهاية الأشغال للوقوف على مدى استجابة ملعب الطيب المهيري للملاحظات الوردة في التقرير الأول. وقد وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الجامعة في انتظار تحديد موعد الزيارة الجديدة بعد استكمال الأشغال. وبحسب الرزنامة الإفريقية، في مقابلات الدور التمهيدي الأول والثاني من مسابقات الأندية ستقام خلال شهري سبتمبر أكتوبر، في حين ينطلق دور المجموعات يوم 27 نوفمبر. بالتالي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سيكون بإمكانه وفق الوضعية الحالية والرزنامة احتضان مقابلات الأندية التونسية خلال الدورين التمهيديين، على أن تتواصل الأشغال والتحسينات بهدف بلوغ تصنيف الفئة الثالثة قبل انطلاق دور المجموعات، وتسعى مختلف الأطراف المداخلة إلى استكمال الأشغال في أقرب الأجيال بما يضمن عودة ملعب الطيب المهيري إلى احتضان المقابلات القارية ومباريات المنتخب وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أعلنت الهيئة المديرة لجمعية النجم الرياضي بالمتلوي عن عدم قدرتها خوض مقابلات البطولة للفريق الأول رسميا، ويأتي هذا القرار بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط، وتخلت سلطة الإشراف والمؤسسات الدعم عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. واعتبرت الهيئة أن ما يتعرض له الفريق هو تهميش ممنهج وعرقلة مسيرة الفريق بحرمانه من أبسط مقاومات الأعداد للموسم الجديد وفق ما جاء في نص البلاغ، وأكدت أن هذا القرار أملته الأزمة المالية الخانقة ونفذ كل الحلول الودية لتأمين بداية موسم جديد وما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة القادمة حسب ما جاء في نص البلاغ. برمج الإطار الفني للنادي الإفريقي بقيادة المدرب ماهر الكنزاري مباراة ودية يوم غد السبت بالحديقة انطلاقا من الساعة 5 مساء أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إطار تحضيرات الفريق لمباراة النجم الرياضي بالمتلوي يوم الأحد 23 أوت في الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى. وفي سياق متصل يخوض النادي الإفريقي اختبار ودي ثاني في اليوم التالي الأحد 16 أوت عندما يواجه فريق جمعية ريانا على نفس أرضية الملعب. أعلن منتخب مدرب منتخب 21 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان البارح عن قائمة اللاعبين المدعوين لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي ضمت الأسماء التالية: معتز الحنزولي، ريان بسبيس على مستوى حراس المرمى، محمد أمين علالة، علاء دين الدربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبيلي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد الصادق محمود، هيثم ضوى، من الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين الدين كادا. حسمة الهيئة التسييرية للهلال الرياضي الشابي برئاسة مجدي بن مسعود ملف الإطار الفني بعد تواصل الاتفاق مع المدرب سيف غزال لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يباشر غزال مهامه مع انطلاق تحضيرات الهلال موسم الرياضي القادم والبرمجة بداية من يوم السبت 15 أوت الجاري. يسافر وفد المنتخب التونسي لكرة السلة إلى تركيا اليوم الجمعة لخوض طرابلس تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. ويتخلل هذا الطرابلس أربع مقابلات ودية ضد كل من المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وأيضا فريق تركي. ذكر المنتخب ينطلق يوم 27 من الشهر الجاري في منافسات النافذة الرابعة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر ثم منتخب الكاميرون يوم 28، ويختتم النافذة بمواجهة جنوب السودان يوم 30 أوت. وتدور كل المقابلات بالقاعة متعددة الاختصاصات بيرادسا. 5 دقيقة باش خليكم مع فاصل غنائي وبعد أكيد مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا
1: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية
0: بقية الشهر على ميرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: بيبليسيتي.
6: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
5: بيبليسيتي
0: صيف السنة تحلى العشوية في مانيج مساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيج مساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
5: كبليسيتي
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنان؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5%
7: على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر، وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
8: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
9: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
8: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
9: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
8: قالت لك شي وين حالن؟
9: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحدك وش تلعيوني مقابل ستيك.
8: اي عرفتها.
9: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار ثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
8: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
9: هيا حاش 54 852 233، ولا 55 777 909.
8: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
9: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: كبليسيتي
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: الاستشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الاشهار على رما فام مع قريت جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام اف ام
2: 45 دقيقة. السلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. السلام عليكم الناس كل موصين معكم في ساعتنا الرابعة والأخيرة وآخر فقرات حصتنا اليوم كيف العادة باش نكملوا مع أبرز المواعيد والسهرات ليلة فيما يخص المهرجانات. نحكيوا على مهرجان سوسة الدولي مسرحية تبسيل جعفر القاسمي باش تكون بداية من 8 متاع ليل بالمسرح الصيفي سيدي الظاهر دونك الليلة الجمعة 14 أوت. أيضا نحكيه على مهرجان قلعة الكبرى مهرجان مرايا الفنون العازف سيف الدين معيوف في افتتاح السهرة اليوم الدورة 11 مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى بداية من 10 متاع الليل. مهرجان باش يتواصل من 14 إلى 22 أوت. نحكيه على مهرجان النسيج بقصر هليل الحفلة يحييها الفنان كازو بالملعب البلدي بقصر هليل بداية من 10 متاع الليل. أيضا نحكيه على جبنيانة والمهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق حضرة التعطيرات مجموعة الصفاء الروحي الحضرة والعوامرية بصفاقس ستقام هذه السهرة بمقام الولي الصالح سيدي أبي إسحاق الجبنياني كما قلنا الليلة 14 أوت. نحكيه على مهرجان جيبس الدولي بداية من 10 متاع الليل بمعرض جيبس حفل فني تحييها الفنانة شيرين اللجمي بداية من 10 متاع الليل وأسعار التذاكر لحضور هذا الحفل 15 دينار. ونكملوا مع صفاقس أيضا نحكيه على جرمدة ومهرجان جرمدة مرشد بليلة يحيي الحفلة هذه سهرة طربية ضمن فعاليات مهرجان جرمدة بداية من 10 متاع الليل. هذا شعرنا في الأجندة
1: لاجندا.
2: ذكركم بإمكانكم التواصل معنا والتفاعل عبر تطبيقة الواتساب تجمو تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم وتساؤلاتكم والملفات أيضا تحبوا تسمعوها وتطرحوها في مواضيعنا وحصصنا القادمة عبر تطبيقة الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. موعدنا باش يتجدد بداية إن شاء الله من الأسبوع القادم. تحية لزميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. مهدي الساحي يقولكم إلى اللقاء.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي الساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
3: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي الساحلي على لرم فرم.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: هاي الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاء خطر انا في الخطر حمشي

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: تبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. rmfm. rmfm. تونسنا. تونسنا.
2: تقيت الشهر على rmfm. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رام فام بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على مرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: الأصفر.
1: أرم فام، أرم فام، تونسنا، تونسنا.
2: أي إشهار على أرم فام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: كبريسيتي
2: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: كبريسيتي
2: كافي غستو اللمة، ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على
1: www.rmfm.net www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: اسمعونا على
1: www.rmfm.net
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رنا فام.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام. الموسيقى نون ستوب على أرام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام على أرم فام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموزيكا نون ستوب على رمفام، بنت الموزيكا نون ستوب على رمفام، على رمفام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

اسمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. ديما معاك موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net.